0: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

إحنا الأمل وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية. صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة، من جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله بيت لحم. 97.3 الخليل غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24 فلسطين بتجمعنا.

0: رسالة إعلام أمني. إعلامنا ليس ضجيجاً، بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لكل جندي، لكل جندي، لكل شرطي، لكل شرطي، لكل ضابط، لكل ضابط، هذا صوتكم. أمن 24.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

الثقة تبنى والمهنية تثبت. في إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها وبجوها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. إحنا في أمن 24، صوتنا واحد وهدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

إعلامنا ليس ضجيجاً بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهز ريح، خط الوطن أم 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنزل، لأن فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

0: صباح الخير. طاب صباحكم بكل الخير مستمعي ومشاهدي إذاعة أمانة 24. أسعد الله صباحكم بكل الخير أينما كنتم في كل أرجاء هذا الوطن الحبيب، في القدس العاصمة الأبية، في غزة الصامدة المحتلة، في الضفة التي تقاوم في وجه آلة الاحتلال في كل ثانية. أهلا بكم في جولة الصباح على أثير إذاعة أمانة 24. إليكم تحياتي من وراء المايك، سأكون معكم لهذا النهار. من الأعداد وتقديم هدي الأبوزينة ترافقني زميلتي دنيا خالد في الهندسة الإذاعية والبث المرئي. ودوما أذكركم بمتابعتنا والاستماع إلينا من خلال تردداتنا العاملة في محافظات الوطن: القدس، رام الله، بيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، طوباس 106، وأريحة 107، وأخيرا في جنين 107.6. وأيضا بإمكانكم الاستماع إلينا من خلال الترددات ومن خلال البث المباشر على الموقع الإلكتروني amin24.bs، من خلال مجموعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال التلفزيونات التفاعلية على حضارة تيفي، مدى تيفي، وكولزون. أهلا بكم في جولة الصباح على أثير إذاعة أمانة 24، سنكون وإياكم فيها في كافة المتابعات والمستجدات الميدانية السياسية الاجتماعية وأيضا الاقتصادية خلال الآونة الأخيرة. لكن قبل البدء بكل هذه التفاصيل وهذه الملفات لهذا النهار مباشرة مستمعينا ومشاهدينا، دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر التحديثات لأحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمانة 24. أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال: بروقين، كفر الديك، وجماعين كلها مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، أما بقية المداخل والمخارج فهي سالكة. انتقالا لمنطقة الوسط جميعها سالكة ما عدا بوابة النبي صالح، تفتيش للخارج، حاجز قلندية أزمة أيضا للخارج، طريق الجفتلك تفتيش للخارج، بوابة عطار القديمة مغلقة، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين. أخيرا لمحافظات الجنوب: كل من الكونتينر، عشغراب، بني نعيم، النشاش، المنشية، النبي يونس، زيف، وفرش الهواء كلها سالكة، وأيضا كل من العروب، العجور، الفوار، دورة، رأس الجورة كلها مغلقة، لكن سعير تفتيش للخارج، وأخيرا دوار تقوع تفتيش باتجاه الشمال. كان مستمعينا هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمانة 24، ودوما نتمنى لكم طريقا أمينا. من أحوال الطرق مستمعينا ومشاهدينا أنتقل وإياكم مباشرة لمعرفة ورصد حالة الطقس لهذا اليوم، وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة. مباشرة نستمع عليها مع المتنبي الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، استمرار الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. يومي الأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوي لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطوباس 35-23، أريحة والأغوار 41-29، طول كلمة قلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.

ومباشرة لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. الدولار يصرف اليوم باثنين شاقل وثمانٍ وتسعين أجورا، الدينار يصرف بأربعة شواقل وعشرين أجورا، أما اليورو يصرف بثلاثة شواقل وأربعين أجورا. أهلاً بكم إلى جولة الصباح على أثير إذاعة أمن 24 وإلى أبرز عناوينها. خروقات الاحتلال ما زالت متواصلة في قطاع غزة. استشهاد حارس مرمى خدمات خان يونس يرفع عدد شهداء الحركة الرياضية منذ بدء حرب الإبادة إلى 1009. تسالم تقول الاحتلال قتل 54 طفلا بالضفة خلال العام الماضي. الاحتلال يفرج عن 13 أسيرا من القطاع. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحذر من مخطط للاستيطان بمناطق ألف. وأيضا وزير الاستيطان يقول بأن الاستيطان بمناطق المصنفة ألف يضاف لخطوات الضم المتسارعة. الاحتلال يبدأ بسقف صحن المسجد الإبراهيمي. 3000 حالة اعتقال بالضفة والقدس بالنصف الأول فقط من العام الجاري. استشهاد الطفل أمير جابر يوم أمس يجسد سياسة الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال بحسب محافظة القدس. الكنيسة الإسرائيلية يفشل في تمرير مشروع قانون يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى. مستوطنون يقتحمون مساكن المواطنين في خربة رأس الأحمر جنوب شرق طوباس. وفي ملفاتنا لهذا النهار اقتصاديا نتابع تكدس الشيكل، وإسرائيل تمدد العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية لأسبوعين فقط. وأيضا سنكون في لقاء خاص مع المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية حول إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يابوس. وأمنيا، حملة لملاحقة المتورطين في ظاهرة حرق المخلفات الكيميائية والإلكترونية في بلدة إبنة بالخليل. وفي ملف غزة نتابع، إسرائيل تعيد طرح خطة لتهجير سكان غزة بمسمى جديد. وبالتأكيد سنكون وإياكم في متابعة لأبرز نشاطات جهاز الشرطة، الضابط الجمركية ودفاع المدني خلال الساعات الأخيرة. كانت هذه آخر وأبرز عناوين جولتنا لهذا الصباح، ومن العناوين إلى تفاصيل، وأبدأها وإياكم مباشرة من آخر وأبرز المستجدات الميدانية والإنسانية المتعلقة بقطاع غزة. فجر هذا اليوم التحق حارس مرمى فريق خدمات خان يونس السليم خضر الأشقر بقافلة شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية بعد استشهاده هذا اليوم برصاص جيش الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الرياضية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى 1009. لاعب الأشقر أيضا خلال مسيرته الرياضية للأندية الأقصى والمصدر في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية أن الشهيد الأشقر ارتبط بزوجته قبل 5 أشهر فقط وكان ينتظران مولودهما الأول، كما أن الشهيد وحيد عائلته بين الذكور بين 7 شقيقات.

أفرجت سلطات الاحتلال بالأمس أيضا عن 13 أسيرا من قطاع غزة وصلوا إلى مستشفى الشهداء الأقصى عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. مصادر محلية قالت أن عملية الإفراج تمت عبر معبر كريم أبو سالم وجرى نقلهما إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث جرى استقبالهم وإقضاءهم للفحوصات الطبية اللازمة. وأيضا الأسرى المفرج عنهم، مصادر تتحدث بأنهم جميعهم مفرج عنهم من سجن عوفر ومعظمهم مسنون. يعاني غالبية الأسرى المحررين من تعب شديد وحالات هزال نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، فيما جرى تحويل بعضهم إلى أقسام متخصصة لتلقي العلاج من إصابات وأمراض تفاقمت خلال فترة الاعتقال. في ملفنا الأول لهذا النهار سنكون بعد قليل مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفيق عوض لنتحدث حول ما عاد طرحه دولة الاحتلال خلال الأيام الماضية الأخيرة بخطة لتهجير سكان قطاع غزة، لكن بمسمى جديد.

المسمى تحت الحركة الحرة هي اتهامات إسرائيل بتسليط تهجير أهالي قطاع غزة، لكن تحت مسمى جديد. هناك تصريحات إسرائيلية تعيد ملف التهجير إلى الواجهة من جديد، إلى الواجهة، وتعارض أيضا خطة ترامب. إذا تتجدد هذه التحذيرات من إعادة طرح خطط تستهدف تهجير سكان قطاع غزة لكن تحت مسميات وآليات جديدة، يرى مراقبون أن هذه الطروحات تعكس محاولات لإعادة هندسة الواقع الديموغرافي في قطاع غزة. هذا الأمر الذي يثير تساؤلات حول أهدافها، فرص تطبيقها في ظل الرفض الفلسطيني، المواقف الإقليمية وحتى المواقف الدولية في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية.

0: إذن نتحدث وإياكم مستمعينا ومشاهدينا حول ما أعاد طرح دولة الاحتلال بخطة عفوا لتهجير سكان قطاع غزة بمسمى جديد، وهذا المسمى يعني أطلقت عليه الحركة الحرة. نتابع وإياكم هذا الملف مباشرة. أرحب بك معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد رفيق عوض. دكتور يسعد صباحك وأهلا بك معنا على أمن 24.
1: أهلا بكم، صباح الخير، أهلا بكم.
0: تحياتي لك دكتور. لماذا اليوم تعود دولة الاحتلال فعلا لطرح ملف التهجير، تهجير سكان قطاع غزة، خاصة في هذا التوقيت وتحت هذا المسمى؟
1: لأن إسرائيل ليست مستعدة لحل أصلا، هي الحلولها اللي تضعها الاحتلال والتهجير والضم. لم تعد الحكومة الحالية، هذه الحكومة المتطرفة، بوارد تسوية مع الفلسطينيين. هي تريد أن تفصل الضفة عن القطاع، وتريد أن تضم الضفة وأن تسيطر على القطاع احتلالا وتهجيرا، خاصة أنه ليس هناك حلول، ليس هناك وسطاء يعني يضغطون، وليس هناك أيضا حتى ما هو مطروح في على الأطراف جميعا. بالإضافة أنه الآن تطرح هذه الفكرة لأسباب أخرى يعني تكتيكية، منها البعد الانتخابي. الآن في حكومة إسرائيل تدخل حبة الانتخابية، وبالتالي الكل بده يزاود على الكل، والفلسطينيين هم الجبهة الأضعف، وبالتالي الكل بده يسجل يعني نجاحات. وبالتالي فكرة السيطرة على قطاع غزة 70% كما قال نتنياهو، وثم عودة فكرة التهجير تحت اسم مختلف حتى يقلل الانتقادات الدولية، هذه يعني كما قلت غياب التسوية، غياب الضغط، وأيضا التنافس الانتخابي. والنقطة الرابعة هو أنه هذا المشروع الصهيوني أصلا قائم على هذه المسألة، قائم على فكرة تهجير الشعب الفلسطيني، لأنه الديموغرافيا بالنسبة لإسرائيل سلاح، يعني سلاح تعتقد أنه هذا السلاح سينقلب عليها في هذه الأيام، وبالتالي تريد أن تنقص عدد الفلسطينيين اللي بيعيشوا في فلسطين على طريقة الشعار القديم، أرض أكثر عرب أقل.
0: نعم. طب دكتور، يعني عندما نتحدث حول هذا المسمى ما أطلقته دولة الاحتلال، مسمى الحركة الحرة اليوم من هذه عملية التهجير، ما المقصود بهذا المسمى؟ ما الذي يتم تداوله اليوم؟ ما الذي يختلف فيه عن أي مشاريع التهجير التي تحدث عنها سابقاً؟
1: هي نفس المسألة، تهجير، ولكن هي الإسرائيليين بغيروا الاسم حتى يقللوا الانتقاد الدولي، حتى يقللوا حتى الملاحقة الدولية، الملاحقة القانونية، حتى أيضا الدول الأخرى تقبل فكرة استقبال الفلسطينيين، لأنه ما حدا بده يستقبل ناس مهجرين، لا، هو عبور الحر، يعني الناس انتقل بإرادته الحرة من غزة إلى أماكن أخرى. بالتالي تغيير الاسم لا يعني تغيير السياسة، ولكن تغيير الاسم تعتقد إسرائيل أنه هذا تغيير وعي، تغيير مقاربة، تغيير التوصيف القانوني والتوصيف السياسي. وبالتالي هذا تغيير اللغة، هنا تغيير الاسم كما قلت، يعني إسرائيل تريد أن تتفادى فيه الانتقاد، المحاصرة، الملاحقة القانونية، وأيضا بسهل عليها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إذا سمحت الظروف بذلك.
0: وهل باعتقادك يعني فعلا بأن هذه الطروحات لربما قابلة للتنفيذ على أرض الواقع دكتور، أم أنها لربما يعني هي تستخدم كورقة ضغط؟
1: سيدتي، هذا سؤالك جدا مهم، يجب أن نأخذ ذلك بكامل الجدية، ولكن أنا مرتبط بأمور كثيرة. أولا الصمود الفلسطيني، الوحدة الفلسطينية، الموقف الإقليمي العربي، الموقف الدولي، تغير الحكومة الإسرائيلية، تغير الجمهور، يعني كل هذه العوامل تلعب دورا في مسألة تنفيذ فكرة التهجير أو عدم تنفيذها، لأنه هي قضية معقدة جدا. يعني التهجير هذا لا سمح الله طبعا بده موافقات إقليمية، وبده موافقات دولية، وأيضا الجمهور الإسرائيلي تتغير بغير السياسي، الحكومة هذه إذا تغيرت ممكن تغير السياسي. صمودنا الفلسطيني هذا أهم شيء طبعا، هو الصمود هذا بيغير كل شيء. وبالتالي يعني بعد الحرب الطاحنة اللي ما زالت مستمرة، والفلسطيني أثبت أنه يعني متشبث بأرضه، بالتالي يعني ربما الأسوأ قد مضى، إن شاء الله أنه الأسوأ قد مضى. وبالتالي يعني رغم أنه كما قلت يجب أن أخذ هذا التصريح أو هذه النية بكامل الجدية، ولكن كما قلت الأمور مرتبطة بعوامل متعددة. إسرائيل مش هي القدر، مش هي اللاعب الأول والأخير، مش هي الفاعل الأول والأخير في المنطقة.
0: نعم. طب دكتور، يعني كيف تقرأ صمت أو لربما محدودية هذا الموقف الدولي تجاه عودة الحديث اليوم عن مخططات التهجير لداخل من داخل قطاع غزة؟
1: في رفض إقليمي أولا، طبعا بعيدا عن الرفض الفلسطيني، بس في رفض إقليمي لفكرة التهجير. أيضا حتى توظيف دول معينة لاستقبال الفلسطينيين أيضا هذا يعني في غموض كبير، ورغم أنه إسرائيل تعطي إغراءات هائلة لأطراف دولية هامشية لاستقبال الفلسطينيين، ولكن هذا لا يحظى بكثير من الدعم. أيضا يعني المجتمع الدولي، كل المجتمع الدولي، مين المجتمع الدولي؟ أيضا فكرة غامضة، يعني شو المجتمع الدولي إذا لم يكن هناك موقف فلسطيني وعربي ضد التهجير؟ المجتمع الدولي يقبل أي شيء، المجتمع الدولي يقبل مذابح، يقبل تهجير، يقبل كل شيء، يقبل المجاعة. فبالتالي لابد من موقف، أن يكون موقف يعني عربي فلسطيني بالأساس قوي، هذا هو يعني الأساس، هو أن يكون موقف فلسطيني وعربي يمنع هذا التهجير.
0: بالتأكيد، أشكرك جزيل الشكر دكتور على كل هذه الفائدة وهذه الإضافة وهذا التعاون الدائم دكتور أحمد رفيق عبد، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

إذن هذا الملف الذي تتحدث به دولة الاحتلال عن ترتيبات عن مشاريع جديدة يجري الترويج لها في سياق ما يعرف بالحركة الحرة، هذا الأمر الذي يثير مخاوف من محاولات إطفاء طابع طوعي على التهجير القسري، ما قد يحمله أيضا من تداعيات سياسية وإنسانية وقانونية.

0: إذن انتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة موجز الأخبار. يرصد الأحداث الميدانية المتسارعة خلال الدقائق والساعات الأخيرة مباشرة. أرحب بك معنا زميلتي داليا قبها. داليا يسعد صباحك.
1: صباح الخير زميلتي هدير أبو زين، وصباح الخير أيضا لكل مستمعي إذاعة أمن 24. الاحتلال يعتقل شابا من بتونيا ويداهم بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة. قوات الاحتلال تقتحم وتداهم مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط المدينة وسط استمرار وجودها في المكان. قوات الاحتلال تقتحم بلدة سنجل شمال شرق رام الله وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، كما أغلقت مدخلها دون أن يبلغ عن اعتقالات. مقتل شاب وإصابة شقيقه في جريمة إطلاق نار ببلدة سلوان في القدس المحتلة. الهيئة العامة لكنيسة الاحتلال تفشل الليلة الماضية في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أو الحصول على معلومات بشأنهم. مؤسسات حقوقية تطالب السلطات الأمريكية بمنع ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول الولايات المتحدة على خلفية زيارة مرتقبة له إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي لرؤساء أجهزة الشرطة ومسؤولي الأمن الداخلي يومي 7 و8 من تموز المقبل. 4257 شهيدا وأكثر من 12,000 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال على لبنان. نهاية هذا الموجز، والعودة إليك زميلتي هدير لاستكمال جولة الصباح.
0: شكرا جزيلا لك زميلتي داليا، أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا في جولة الصباح. بعد قليل سأنتقل إياكم لمتابعة آخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعة الأخيرة، وأيضا سنكون مع ملفنا الهام في إذن واستمرار الحملة الأمنية هناك.

0: مستمعينا، خلال هذه النصف ساعة القادمة سنكون وإياكم في متابعة لأخبار الشرطة، وأيضا نتحدث حول الحملة الأمنية المتواصلة في بلدة إبنة بالخليل، حول ملاحقة المتورطين في ظاهرة حرق المخلفات الكيماوية وأيضا الإلكترونية. ثم سنكون سياسيا لنحلل ونتابع تداعيات وأيضا الاحتلال الذي يبدأ بسقف الحرم الإبراهيمي في خطوة جديدة أيضا لتهويده. إذن هذه الملفات التي سنقوم عفوا بمتابعتها خلال النصف ساعة القادمة. من هنا مباشرة أرحب بك معنا لمتابعة آخر أخبار جهاز الشرطة، ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك هديل، وصباح جميع مستمعين إذاعتكم.
0: تحياتي لك. ماذا عن آخر أخباركم خلال الساعة الأخيرة؟
1: بحديثنا عن آخر أخبار الشرطة في الساعات الماضية، نظمت الشرطة نشاطات توعوية ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في طوباس وفلفيت. ففي طوباس نظمت الشرطة المجتمعية وفرع مكافحة المخدرات نشاطا توعويا في نادي طوباس الرياضي بحضور 40 مشاركا، وتناول التعريف بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع وسبل الوقاية منها وأهمية تعزيز الوعي المجتمعي ودور الأسرة والمؤسسات في حماية الشباب من هذه الآفة. وفي سلفيت نظمت الشرطة المجتمعية وفرع مكافحة المخدرات سلسلة من الفعاليات الميدانية التوعوية بتوزيع نشرات توعوية وهدايا رمزية على عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ولقاء المواطنين وسائقي المركبات وأصحاب المحال التجارية بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع والتأكيد على أهمية التعاون مع الشرطة في مكافحتها. بالانتقال إلى رام الله، قبض فرع مكافحة المخدرات على 10 أشخاص في قضايا منفصلة، وضبط بحوزتهم مواد اشتبه بأنها مخدرة شملت الحشيش وحبوبا مخدرة إضافة إلى أدوات تعاطي. بالتأكيد تم التحفظ على المشتبه بهم والمضبوطات تمهيدا لإحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أما في الخليل، واصلت الشرطة والأجهزة الأمنية حملتها الأمنية المكثفة

0: والمواطنين والبيئة، ونؤكد على ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي عمليات حرق المخلفات حفاظا على الصحة والسلامة العامة. هذه كانت آخر الأخبار الخاصة بالشرطة خلال 24 ساعة الماضية.
1: يعطيكم ألف عافية وبركات جهودكم. شكرا جزيلا لك ملازم ميسون أبو بكر من الشرطة المجتمعية والإعلام. استكمالاً لهذا الملف وهذا الخبر، تواصل الأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إبنة بالخليل. نتحدث لملاحقة المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والنفايات الإلكترونية وحتى الكيماوية.

إذن واصلت الشرطة والأجهزة الأمنية وحملتها الأمنية المكثفة في بلدة إدنا غرب الخليل ضمن جهودها لملاحقة وضبط المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والإلكترونية. أكدت أيضا على ضرورة تعاون المواطنين الإبلاغ عن أي عمليات حرق للمخلفات حفاظا على الصحة والسلامة العامة، لما تشكله من خطر جسيم على صحة المواطنين وحتى البيئة، وفي إطار الجهود الرامية إلى القضاء على ظاهرة حرق المخلفات.

إذن تواصل الأجهزة الأمنية حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إبنة غرب الخليل لملاحقة المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والنفايات الإلكترونية والكيماوية، في خطوة تهدف لوضع حد لهذه الظاهرة التي تسببت بأضرار صحية وبيئية جسيمة للسكان. أسفرت هذه الحملة حتى هذا اليوم عن إلقاء القبض على 21 مشتبها بهم من أصل أكثر من 35 شخصا، فيما تؤكد المؤسسة الأمنية استمرار ملاحقة كل من يثبت ويثبت تورطه في تطبيق وأيضا تطبيق القانون بحقه. سنتابع وإياكم هذا الملف ونتحدث حول هذه الحملة الأمنية المكثفة في بلدة إبنة غرب الخليل ضمن جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط المتورطين في حرق المخلفات الصلبة وأيضا المخلفات الإلكترونية.

مستمعينا ومشاهدينا، لحين الوصول لضيفنا أنتقل وإياكم إلى ملف آخر. هذا الملف الهام نتحدث حول إجراءات الاحتلال للحرم الإبراهيمي الشريف في محافظة الخليل. هناك إجراءات جديدة في محاولة لتهويده. هذه الخطوة الجديدة تضاف إلى الإجراءات الإسرائيلية في البلدة القديمة في الخليل. قامت قوات الاحتلال منذ أمس بإنشاء سقف فوق ساحات الحرم الإبراهيمي في خطوة يرى فيها فلسطينيون محاولة لفرض تغييرات على الطابع التاريخي والديني للمكان وتعزيز السيطرة عليها. ونوه مستمعينا بأن هذه الخطوة تثير مخاوف من تداعياتها على الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي، ما قد تمثله أيضا من تصعيد في سياسات التهويد. نتحدث وإياكم حول قراءة هذا المشروع، مشروع الاحتلال بإنشاء سقف فوق الحرم الإبراهيمي. نتحدث حول دلالات هذه الخطوة الإسرائيلية وكيف بإمكاننا أن نعتبر أن هذا الجزء هو جزء من مخطط متدرج لفرض واقع جديد داخل الحرم الإبراهيمي.

0: مستمعينا ومشاهدينا، سنعود أيضا الحديث حول هذا الملف سياسيا، لكن من هنا دعوني أعود وإياكم لمتابعة ملف إذنة. بلدية إذنة رحبت بهذه الحملة الأمنية وطالبت باستمرارها حتى القضاء على الظاهرة بشكل كامل. ما الذي يجب القيام به اليوم لضمان ألا تعود هذه الممارسات مجددا؟ وهل نحن أمام نقطة تحول حقيقية لهذا الملف؟ سنتابع وإياكم هذا الملف وأيضا نتحدث حول تفاصيله وتداعياته السياسية والأمنية وأيضا الاجتماعية. إذن تواصل الأجهزة الأمنية حملتها الأمنية المكثفة في بلدة إبنة غرب الخليل ملاحقة المتورطين في حرق المخلفات الصلبة والنفايات الإلكترونية والكيماوية في هذه الخطوة التي تهدف فعلا لوضع حد لهذه الظاهرة التي تسببت بأضرار صحية وبيئية جسيمة للمكان، أصفرت حتى هذا اليوم ألقاء القبض عن وعلى 21 مشتبها بهم من أصل أكثر من 35. نتابع وإياكم هذا الملف. أرحب بك معنا، أناطق باسم حملة أو عفوا باسم حراك العدالة البيئية جنوب الخليل أستاذ محمد أبو جحيشة. أهلا بك معنا ويسعد صباحك وأمنياتنا دوما لكم بالسلامة.
1: الله يسعد صباحكم ويسعد صباح جميع المستمعين، صباح الخير للجميع.
0: تحياتي لك. نتحدث حول استمرار هذه الحملة الأمنية في بلدة إذنة على وجهها التحديد، نتحدث حول إلقاء القبض على أكثر من 21 شخص مشتبه بهم بتورطهم في هذه الحوادث. بداية يعني أستاذ محمد، يعني هل تعكس هذه الأرقام اليوم جدية فعلا لربما إنهاء هذه أو يعني إنهاء هذه الظاهرة؟
1: أختي العزيزة، أنت تتحدثين عن ظاهرة لها أكثر من 20 عام في منطقة إذنة وبلدات الخط الغربي. هذه الظاهرة لا يمكن أنها تنتهي في ليلة ويوم، لكن الأجهزة الأمنية والمؤسسة الأمنية على وجه التحديد أخذت على عاتقها إنهاء هذه الظاهرة بإلقاء القبض على أكثر، لتحديث المعلومة، على أكثر من 35 شخص متسببون بهذه الحرائق بشكل يومي. أختي العزيزة، هذه الظاهرة لم تكن هي قديمة حديثة وتزداد بشكل يومي مع دخول أشياء من ضمن هذه الحرائق التي تكون بين المنازل. دخلت علينا أشياء مثل ألواح الطاقة الشمسية، وهذا ما زاد الأمر سوءا وتفاقما للأسف الشديد.
0: نعم. طب أستاذ محمد، يعني برأيك ما حجم هذا الضرر فعلا الذي لحق اليوم بالسكان نتيجة سنوات كبيرة وكثيرة تحدثت عنها، أكثر من 20 سنة وهذه الظاهرة منتشرة في بلدة إبنة من الحرق العشوائي لهذه المخلفات؟
1: هذه الظاهرة طبعا للأسف الشديد باتت قريبة من المنازل وباتت بين المنازل، مضررها كبير على صحة الإنسان، وقد رأينا في الآونة الأخيرة أن هناك أمراض يعاني منها هؤلاء السكان بالنسبة لمنطقة إبنة ومنطقة الخط الغربي. الحرق بين المنازل أدى لكوارث صحية جسيمة جدا على السكان. هناك سمعنا أن هناك طفلة، وقد تابعنا هذا الموضوع بشكل حثيث، طفلة لا تتجاوز عمرها 3 أشهر قد أصيبت بسرطان وهي الآن تعاني من هذا المرض وهي قيد العلاج. حالات كثيرة جدا من الأطفال الذين أصيبوا باختناق، بتسمم في الدم، بالتهاب حاد في الرئتين. المستشفيات الفلسطينية على وجه التحديد مستشفيات الخليل علمت بهذا الشيء، وقد أخذنا تقرير بهذا الجانب وعملنا دراسة على موضوع أنه من أكثر السكان تضررا. فقد وجدنا مناطق بلدة إبنة على وجه الخصوص وبلدات الخط الغربي على وجه العموم، نعم، هي أكثر المناطق الصحية المتضررة من هذا العمل الذي يعد عمل إجرامي للأسف الشديد.
0: ولماذا برأيك؟ يعني دعنا نضع المستمع والمشاهد في صورة حول السبب، لماذا فعلا ظاهرة حرق المخلفات اليوم الإلكترونية والكيميائية هي من أخطر القضايا البيئية الصحية؟
1: لماذا؟ أولا تدفق النفايات من الجانب الإسرائيلي وهو السماح لهم بمرور عشرات المركبات التي تحمل هذه النفايات الصلبة إلى مناطق الخط الغربي، أو لجنة التحديد كما أسلفنا مناطق الخط الغربي جنوب الخليل. التخلص منها ليس سهل. يعني هناك أختي العزيزة جانب أنا أريد أن أتحدث إليه، ألا وهو الجميع يعلم أن الطاقة الشمسية هي التي فتكت بالجميع حاليا، وهي الكلام الذي يقال هنا وهنا. هذه الواحد طاقة لو جئنا من المنظور إتلافة سيأخذ مبالغ مادية ويأخذ جهات مختصة ومكلف بالنسبة لدولة إسرائيل. رمي هذه الألواح باتجاه المناطق الفلسطينية هو ما زاد الأمر سوءا. يأخذون بعض الأشخاص هؤلاء هذه الألواح وإحراقها بشكل يومي بين المنازل. هذه تأثيرها لحظي وآني للأسف الشديد، وقد رأينا هذا الشيء على أطفال على أجساد الأطفال وعلى الشيوخ والمرضى. زاد الأمر تفاقم. الألواح هذه يتم رميها بشكل مجاني وأخذها من قبل ناس خارجين عن القانون لا يفقهون بصحة الإنسان ويقومون بحقها بين المنازل للأسف الشديد.
0: أستاذ محمد، يعني كيف تقيمون اليوم هذه الحملة الأمنية المستمرة والمتواصلة التي تنفذها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الشرطة ومع عدد من الجهات في بلدة إبنة في الخليلة؟
1: للأمانة أنا علشان تكوني بالصورة أختي العزيزة، أنا رجل عسكري متقاعد وأقوم حاليا بدور ممثل الحراك، حراك العدالة البيئية جنوب الخليل. أنا شخصيا لم أرى في حياتي حملة أمنية تلاقي رواجا كبيرا من قبل الأهالي كما رأيتها في هذه الحملة. الحملة الأمنية الجميع يعني يشيد بها، يشيد بجميع دور المؤسسة الأمنية بشكل عام، وعلى وجه الخصوص بلدية إبنة التي راعية لهذا العمل. المجتمع المحلي، حراك العدالة البيئية، جميع يشيد بهذه الحملة ويشد على أيدي الأجهزة الأمنية. نتمنى أن تتواصل هذه الأجهزة الأمنية بملاحقة هؤلاء الشرذمة من البشر حتى تنقطع السبل عنهم وعدم إدخال هذه الألواح وهذه المكرهات إلى مناطق الضفة الغربية. جانب آخر أختي العزيزة علشان تكون بالصورة، وصلنا الصبح اليوم من مناطق المستوطنات المحاذية للجدار كتاب رافعين المستوطنين إلى الجهات المختصة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين به بالاستيلاء على مناطق الجدار كاملة.
0: نعم.
1: من منطقة ألف إلى منطقة باء، وذلك السبب مكتوب، وذلك بسبب حرق مخلفات الخردة.
0: طب إلى أي مدى يعني أستاذ محمد كان في فعلا تعاون للمواطنين وكان في إلهم دور كبير كمان في إنجاح هاي الحملة وأنهم يبلغوا عن المخالفين؟
1: اولا اختي العزيزه، الوعي من قبل سكان الاهالي سكان المناطق هذه، احنا كحراك وكمجتمع محلي زدنا الوعي عند الناس وعند الاشخاص وعند السكان بان هذه الآفة هي ليست مجرد دخان عادي، هذا دخان سام. بعدما زدنا الوعي اصبح هناك يعني نظره لهذا الموضوع عن كثب بان هذا الموضوع ليس بسهل. احنا كحراك وكبلدية وكمؤسسة أمنية وكمجتمع محلي توجهنا إلى المحافظة وجلسنا أكثر من اجتماع، ولله الحمد كانت جميع الاجتماعات إيجابية. قمنا بمباركة هذه العملية، ولغاية الآن جميع الأهالي يطالبون باستمرار الحملة عن كثب، وهم مطالبين أيضا بالوقوف إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية بإنجاح مهمتها. ولله الحمد المهمة التي أخذتها المؤسسة الأمنية على عاتقها ناجحة بنسبة 100%. نحن نقول لهم أن المجتمع المحلي في جنوب الخليل جميعه معكم ويشد على أيديكم.
0: وكمان بنحب نسمع رسالة حضرتك بتوجهها اليوم لكل حد عم بسمعنا ولكل المواطنين خاصة في بلدة إبنة لدعم جهود الأجهزة الأمنية لنحافظ حتى على صحة المجتمع ونحافظ على صحة البيئة.
1: اولا اختي العزيزه، انا اطالب المجتمع المحلي بالوقوف عند المسؤوليات، لانه الاجهزه الامنيه وحدها لا تكفي. يعني لو اجت الاجهزه الامنيه بحمله يوم يومين شهر وشهرين، لكن يجب ان يكون الوعي عند المجتمع المحلي اكبر بكثير. هناك من ياخذون هذا الموضوع لغايه الان بانه موضوع عابر، ولكن للاسف الشديد نحن نعلم مخاطر هذا الموضوع. اطالب المجتمع المحلي بزياده الوعي عند السكان، وطالب خطباء المنابر دائما وابدا بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه الظاهره، وحث المواطنين من الناحيه الدينيه انه من اذى مسلما فجزاه النار، وكثيرا مما نقول ان المجتمع المحلي للاسف الشديد يعني ينقصه شوي من الوعي. وانا اطالب الجهات المعنيه والاعلاميه على وجه الخصوص انه زياده شوي من حجم الدراسات حول هذا الموضوع وبثها بشكل دائم.
0: يعني نتمنى لكم دوما السلامة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضافة وهذا التعاون، أستاذ محمد أبو شحيش الناطق باسم حراك العدالة البيئية جنوب الخليل. ساعة سننتقل لهذا الملف، نتحدث حول يعني إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يبوس. نتحدث حول إطلاق هذا الملف وأيضا ما الذي سيقدمه تطبيق يبوس للمواطنين ابتداء من هذا اليوم. إذن مباشرة أرحب بك معنا دكتور محمد أبو رب المتحدث باسم الحكومة. أهلا بك معنا دكتور. إذن سنعود ونحديث أكثر حول هذا الملف، لكن سنعود إلى ملف الاستيطان ونعود حول ملف إنشاء سقف فوق الحرم الإبراهيمي في محاولة لتهويده. إذن هذا الاحتلال الذي بدأ في إنشاء هذا السقف في محاولة لتهويده وأيضا بتغيير ملامح ساحات الحرم الإبراهيمي في محاولة يرى فيها البعض بأنها هي محاولة لفرض تغييرات على الطابع التاريخي والديني للمكان وتعزيز السيطرة عليها. مباشرة للحديث أكثر حول هذا الملف مباشرة أرحب بك معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سليمان بشريات. أهلا بك معنا، يسعد صباحك، نتمنى لك دوما السلامة.
2: صباح الخير لكم وصباح الخير للسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
0: تحياتي لك. يعني بداية، كيف تقرأ فعلا شروع الاحتلال بهذه التغييرات الإسرائيلية على أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، وأيضا ما هي دلالات هذه الخطوة الجديدة التي بدأ بها الاحتلال بالأمس؟
2: نعم، أولا هذه الإجراءات هي ليست في الجديدة، هي استكمال لسلسلة حلقات عمليات التهويد والسيطرة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي بفرضها على الحرم الإبراهيمي منذ تسعينيات القرن الماضي وصولا إلى الآن، وكذلك الأمر على منطقة القليل وبالتحديد البلدة القديمة في مدينة الخليل. إذا ما ربطنا هذه السياسات وما يجري في الحرم الإبراهيمي مع ما يجري في المسجد الأقصى، مع ما يجري في الكثير من مناطق الضفة الغربية من عمليات سيطرة وتهويد للأماكن التاريخية والدينية واتخاذ منها أو محاولة تزوير هويتها الدينية والتاريخية، هذا يقودنا إلى استنتاج أساسي، وهو أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يمحو الهوية الإسلامية الفلسطينية لهذه المقدسات وأن يعمل على عملية بناء هوية جديدة، هوية يهودية. هذا الأمر ربما هو أيضا جزء من عملية السيطرة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي التأسيس لها فيما يتعلق بالأماكن التاريخية، وبالتالي ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من استهداف للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل وإنشاء هذا السقف الثاني، هذا جزء من عملية ممنهجة وليس أمرا يعني دعينا نقول ارتجاليا أو أمرا يحاول الاحتلال الإسرائيلي فقط أن يسوقه على أنه فعلا استيطانيا عدينا، وإنما هو عملية ممنهجة يريد أن يذهب إليها في عملية السيطرة الكاملة.
0: وفي المقابل يعني أستاذ سليمان، كيف تقيم اليوم الموقف الدولي، الموقف العربي، وأيضا الأهم الموقف الإسلامي تجاه كل ما يجري في الحرم الإبراهيمي؟ هل يرتقي اليوم إلى مستوى فعلا خطورة هذه الإجراءات التي تتم على أرض الواقع؟
2: هنا بيت القصيد، وأنا باعتقادي إسرائيل هي تنظر دائما إلى طبيعة المواقف وردود الأفعال لكل الخطوات التي تقوم بها، ولهذا السبب هي تعتمد على سياسة التدرج في تعزيز الاستيطان وفي السيطرة لمحاولة امتصاص أي ردود أفعال. ولكن إذا ما ذهبنا إلى المواقف العربية والإسلامية والدولية، باعتقادي يجب أن ترقى إلى حجم وطبيعة التحدي المفروض الآن على الحالة الفلسطينية. اليوم إسرائيل هي ذهبت إلى عملية التسريع وإلى عملية توسيع الاستيطان وعملية السيطرة، وبالتالي يجب أن تتحول المواقف العالمية ككل من مواقف فقط منددة بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي إلى الذهاب إلى فرض يعني عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي ومنع الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في هذا الإطار، لأن عدم تحول المواقف الدولية والإسلامية إلى مواقف ترقى إلى حجم التحدي، هذا سيعطي الاحتلال نوعا من الأريحية لاستكمال ما بدأه من عمليات تهويد وسيطرة على الأماكن الدينية وكذلك الأمور التاريخية والتراثية.
0: نعم. طب أستاذ سليمان، يعني ما المطلوب اليوم فلسطينيا رسميا وحتى شعبيا فعلا لمواجهة كل هذه المخططات الاستيطانية الجديدة؟
2: نبدأ بالحالة الشعبية. الحالة الشعبية هي عدم الانقطاع عن كل هذه الأماكن التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن ينتزعها من قلب الوجود الفلسطيني، ونحن نعلم كيف أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ سياسته في المسجد الإبراهيمي من خلال وضع البوابات ومن خلال تقليص الوجود الفلسطيني، ثم وضع يعني الكثير من العقبات أمام الوجود المصلين الفلسطينيين، وهو ما يحاول أن يفرضه أيضا في كثير من الأماكن الدينية والتاريخية. لهذا السبب أولا على الموقف الشعبي الشعب الفلسطيني أن يبقى حاضرا وأن يدافع عن حقه في هذه المقدسات، لأن هذا الأمر هو ليس حقا مكتسبا، إنما هو حقا أصيلا للشعب الفلسطيني بشكل أساس، وحقا تاريخيا للشعب الفلسطيني بالأساس. الأمر الثاني من الناحية الشعبية، أنا باعتقادي يجب أن يكون هناك مزيدا من الوعي لخطورة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أن يكون هناك تعزيز للمفهوم المعرفي لشكل وطبيعة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وكيفية التعاطي والتعامل معه، وتعزيز المفاهيم لدى الأجيال المتعاقبة. كلنا يعلم أن الاحتلال الإسرائيلي في صراعه مع الهوية والوجود الفلسطيني هو صراع معرفي، صراع رواية، صراع سردية، وبالتالي على الفلسطيني أن يكون قادر فعليا على تبني الرؤية والرواية الفلسطينية في محاولة التزييف التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. على المستوى الرسمي الفلسطيني، أنا باعتقادي يجب أن نذهب إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو أن يكون تكامليا في الحالة الفلسطينية الداخلية ما بين المؤسسات والهيئات المحلية والشعبية والرسمية في كيفية التصدي لمثل هذه المخططات والتعامل معها، هذا من جانب. ولكن الجانب الأهم والأبرز باعتقادي على مستوى الدبلوماسية الدولية والخارجية، هنا يجب أن يكون هناك حضورا وبقوة لكل الرسالة وللخطاب الدبلوماسي الفلسطيني، ليضع العالم أمام هذا التحدي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي على القنصليات والسفارات والبعثات الدبلوماسية أن تمارس دورا كبيرا في هذا الإطار. وأنا باعتقادي يجب أن تعاد القضية الفلسطينية برمتها لكي تبقى حاضرة وبقوة أمام المؤسسات الدولية، من مجلس الأمن للأمم المتحدة، لمجلس حقوق الإنسان، للمحكمة الجنائية الدولية. كل هذه الهيئات هي يجب أن تبقى حاضرة لمتابعة كل الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
0: أشكرك جزيلا، الشكر وأمنياتنا دوما للجميع بالسلامة. شكرا جزيلا لك على هذا التعاون أستاذ سليمان بشريات، الكاتب والمحلل السياسي. بالانتقال مستمعينا ومشاهدينا لإطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق يبوس، نتحدث وإياكم حول هذا الملف في إطار جهود للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية الناجمة عن استمرار احتجاز أموال المقاصة. أطلقت الحكومة المرحلة التجريبية لتطبيق يبوس الذي يتيح للموظفين العموميين تسديد فواتير الخدمات الأساسية عبر رصيد إلكتروني يخصم من مستحقاتهم المالية، مع التأكيد على أن استخدام هذا التطبيق اختياري. أشارت الحكومة إلى أن المرحلة الأولى شهدت إقبالاً لافتاً، حيث استكمل أكثر من 1000 موظف إجراءات التسجيل من أصل 3000 مستهدفين، على أن يصل ويحصل كل مستفيد على رصيد أولي بقيمة 500 شيكل تمهيداً لتوسع تدريجي في هذا التطبيق. تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات لدعم الموظفين، إلى جانب تغطية أقساط نحو 11000 طالب من أبناء العاملين في الجامعات، تمكين نحو أكثر من 45000 موظف من تجديد رخص عبر الخصم من هذه المستحقات، رغم حاجة الحكومة إلى أكثر من 100 مليون شيكل شهريا لتغطية شحن حسابات الموظفين. نتابع وإياكم هذا الملف مباشرة. أرحب بك معنا المتحدث باسم الحكومة دكتور محمد أبو الرب. دكتور يسعد صباحك، أهلا بك معنا على أمن 24.
3: يسعد صباحك، صباح الخير لجميع أبناء شعبنا.
0: تحياتي لك دكتور. بداية، لماذا اختارت فعلا الحكومة اليوم إطلاق تطبيق يبوس؟ ما هي يعني الخدمات التي سيقدمها للمواطن ابتداء من هذا اليوم، وأيضا ما الخدمات التي ستكون متاحة أمام المواطن؟
3: يعني هو إطلاقه كان تمهيد دائله من أيام، من أسابيع، في الوقت اللي انتهى فيه الأعداد الفني والتقني لتجهيز هذا التطبيق، ويعني كان جاهز إن شاء الله يكون الإطلاق التجريبي. طبعا الإطلاق التجريبي اليوم قد يبدأ شحن الحسابات. الإطلاق التجريبي كان قبل أيام، بمعنى تمكين الموظفين المستهدفين بالمرحلة التجريبية، موظفي القدس ومحافظة القدس، وزارة شؤون القدس، الضابط الجمركية، الدفاع المدني، تمكينهم من فحص التطبيق وإمكانية استخدامه، والتأكد أيضا من وجود أي مشاكل تقنية إذا حصلت. تم فحص التطبيق قبل على يد التقنيين، تم استخدامه في عمليات شحن تجريبية والتأكد من الإجراءات، ولكن لمزيد من التأكيد سيكون استخدامه بشكل تدريجي على مختلف القطاعات. بمعنى أنه التوجه الآن نحكي عن حوالي أكثر من 60 ألف مستفيد من جميع قطاعات الموظفين، سيكون استخدامهم هو تدريجي على مدار الشهر. فبدأ يعني اليوم ستبدأ عملية شحن الأرصدة لحسابات 3000 شخص في المرحلة التجريبية الأولى، وبعد خلال أيام قليلة يتبع أيضا قطاعات إضافية من الموظفين، وهكذا تستكمل العملية فقط لضمان على الأقل هذا الشهر التجريبي أن يكون ما في مشاكل تقنية. طبعا أيضا في جزئية مهمة تتعلق بإجراءات الأمان وأمان الحسابات وأمان الأشخاص، فلهذا السبب الاحتياج الأول للمستفيدين يجب أن يكون من خلال تحميل حساب أو إنشاء حساب على ID Plus التابع لسلطة النقد.
0: نعم.
3: وهذا الحساب أيضا تقنيا هنالك فحوصات للأمان للتحقق من حسابات الأشخاص هويتهم، لأنه مش طبيعي مثلا يكون التسجيل من خلال مثلا رقم الهوية مثلا أو تاريخ الميلاد، هذه أشياء يعني سهل الحصول عليها، وبالتالي في إجراءات شوي تفصيلية لإثبات الهوية الشخصية تماما مشابهة لتطبيقات البنوك وأكثر قليلا. ولكن بالمحصل حتى من يستخدم إثبات الهوية الشخصية على ID Plus يمكنه بسهولة أن يستخدم تطبيقات إضافية مثل حكومتي، واستخدام هذه التطبيقات مثل حكومتي للتقدم لحصول على جواز سفر أو تجديده أو هوية أو كثير من الخدمات اللي يمكن يحصل عليها الشخص. وبالتالي يعني الحديث عن يابوس هو كان مدخل لتشجيع أيضا للموظفين والمواطنين، لأنه حكومتي هو تطبيق متاح لكل الناس على عكس من يابوس اللي هو للموظفين. فهناك الكثير من الخدمات الإلكترونية اللي العالم بتحول لها، وهذه مطلب أيضا في ظل وجود حواجز ومعيقات إسرائيلية وحتى تعثر أبناء شعبنا في قطاع غزة وفي أكثر من موقع. فإثبات الهوية الشخصية يعني إنشاء هوية رقمية، وهذا جهد تم العمل عليه بشكل ممتاز خلال الشهور القليلة الماضية، لأنه واحد من خطط الحكومة الحالية، خطط الحكومة 19، هو التحول، مبادرة التحول الرقمي اللي بدأت بجملة من الخطوات الهدف لتعزيز التحول الرقمي. اليوم نظام المدفوعات الإلكترونية أصبح يعني على مستوى جيد، اليوم الخدمات القضائية الإلكترونية خلينا نحكي كمان فيها تقدم مهم خلال السنتين الماضيات وهكذا.
0: نعم دكتور، يعني من هنا أيضا يعني نتحدث بأنه من الممكن أن يتحول هذا التطبيق مستقبلا لربما لمنصة متكاملة لكل خدمات الحكومة.
3: هلا هو ارتبط اسمه بتسهيلات خلينا نحكي المالية والمدفوعات
0: الفواتير. نعم.
3: بمعنى أنه مدفوعات الفواتير حتى الآن بالمرحلة الأولى خلينا نقول، لكن في تطبيقات حكومية تانية، فصعب تحط كل شيء بسلة واحدة، سواء لأسباب أمنية، لأسباب الضغط على هذه التطبيقات يعني. فبالتالي خلينا نقول تطبيق حكومتي هو بيعطي خدمات، بيمكن المواطنين من الحصول على خدمات أو استعلام عن خدمات، بينما يبوس رح يكون مرتبط في المدفوعات. هلا قد يشمل قطاعات جديدة، قد يستمر إن شاء الله حتى بعد ما تخف الأزمة بحال تم الإفراج عن أموال المقاصة، قد يستمر هذا أيضا ولا يتوقف، لأنه أنت أسست لتطبيق مهم وخدمات مهمة في موضوع التحول الرقمي.
0: أكيد. يعطيكم ألف عافية، بوركات جهودكم، أشكرك دكتور جزيل الشكر على كل هذه الفائدة وهذا التعاون. المتحدث باسم الحكومة دكتور محمد أبو الربع. إلى ملف آخر، واستكمالا لربما لهذا الملف نتحدث مستمعينا ومشاهدينا اقتصاديا. مددت إسرائيل العمل بترتيبات العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة أسبوعين فقط. هذه الخطوة تعيد حالة عدم اليقين إلى القطاع المصرفي بتزامن مع تجدد أزمة تكدس الشيكل في الأسواق الفلسطينية، وما أيضا يرافقها من تداعيات على حركة البنوك على القطاع التجاري وحتى القطاع الاقتصادي الفلسطيني. إذن هذا الملف المالي الفلسطيني يعود إلى الواجهة واجهات المشهد مجددا بعدما قرر دولة الاحتلال تمديد العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة أسبوعين فقط، يقابل ذلك تجدد أزمة تكدس الشيكل في الأسواق. هذه الخطوة اليوم التي بدأت لربما تثير مخاوف انعكاساتها على عمل البنوك، حركة التجارة، وأيضا الاستقرار المالي وحتى على الاقتصاد الفلسطيني. في هذا الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني ضغوطا متصاعدة، جاء هذا القرار بتمديد العلاقات المصرفية مع البنوك لأسبوعين فقط بالتزامن مع تفاقم أزمة تكدس الشيكل وسط تحذيرات من تداعياتها على الأسواق وحتى القطاع المصرفي. نتابع وإياكم هذا الملف مباشرة. نرحب بك معنا أستاذ محمد مؤيد عفاني، الخبير في الشؤون الاقتصادية. أهلا بك معنا أستاذ مؤيد، يسعد صباحك.
4: نور إليك أستاذ حديد وجميع المستمعين المشاهدين.
0: تحياتي لك. كيف تقرأ فعلا اليوم قرار هذا تمديد العلاقات المصرفية لمدة أسبوعين فقط؟ وبرأيك يعني ما هي رسائل ربما التي فعلا يحملها هذا التمديد القصير في ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي نعانيها؟
4: طبعا بداية احنا اعتدنا أن سموتريتش بيستخدم كل أدوات الخنق الاقتصادي تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه السلطة الفلسطينية، فتمديد العلاقة البنكية ما بين البنوك المراسلة الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية هي جزء من هاي الأدوات والسياسة الإسرائيلية. طبعا التمديد لمدة أسبوعين هو تمديد غير منطقي، يعني يخالف أسس الاقتصاد اللي تقوم على مبادئ اليقين والاستقرار، وبالتالي هذا التمديد بيخلق حالة من لا يقين لدى الاقتصاد الفلسطيني، لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، ويزيد من الضغوط على الاقتصاد وعلى البنوك. يعني لما نتحدث احنا انه حاليا عندنا عمليات تجارية بالعادة تمويلها واجراءاتها بتاخذ زمن مدى طويل، تخيلي انه كل المتاح لك فقط 13/7، و12/7 متوقع ان يكون التمديد كمان قصير لفترة قصيرة. وهذا الكلام يعني ادى انه بنك ديسكاونت وهو احدى البنكين المراسلات مع البنوك الفلسطينية اعلن انه رح يخرج بشكل كامل من العلاقة مع البنوك الفلسطينية وأعطى مهلة لغاية 1/9، وبالتالي يتبقى فقط بنك أبو عنيم اللي بقوم في العلاقات المراسلة مع البنوك الفلسطينية. كل هذه الأمور أستاذي هديد ومستمعين ومستمعات الكرام يعني عبر إذاعة أمن أفهم، كلها بتخلق حالة من اللايقين وتزيد من الضغوط على الاقتصاد. وعمليا حقيقة الآن القطاع المصرفي يعاني في فلسطين من هذه الإجراءات اللي تؤثر على استقرار الاقتصاد وعلى ديمومته، وبتخلق من حالة من اللايقين والتشتت مما يؤثر سلبا على مجمل المناخ الاقتصادي في فلسطين.
0: وخلينا نحكي كمان عن أزمة تكدس الشاكل اليوم أستاذ مؤيد، يعني كيف بإمكانها وكيف بتأثر فعلا هذه الأزمة اليوم على المواطن، على التاجر، على القطاع المصرفي بشكل يومي؟
4: بالطبع أزمة تكدس الشيكل كمان هي إحدى إفرازات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية. القطاع الاقتصادي أو القطاع المصرفي الآن يئن تحت وطأة هاي الأزمة اللي بتأثر على البنوك، بتأثر على التجار، وكمان بتأثر على المواطن. عم بسمعنا لما نتحدث إنه حاليا في عنا فائض في خزائن البنوك حوالي 18 مليار شيكل. إسرائيل من بكرة رح تبدأ باستقبال الدفعة الربعية واللي قيمتها فقط 4.5 مليار شيكل، يعني عمليا ربع التكدس هي فقط رح تأخذ، لأنه هي كمان تستخدم قصة تكدس الشيكل من أجل الضغط على الاقتصاد الفلسطيني وتكبيده خسائر. أتحدث عن ثلاث قطاعات كيف بتخسر. البنوك بتخسر لأنه في عندها كتلة نقدية خاملة مش قادر تستثمرها وتدفع عليها رسوم تأمين ورسوم تخزين وخلافه، وما بتقدر تغذي حساباتها. التاجر بيخسر لأنه شو استفدنا إذا في تاجر أو هديل معها على سبيل المثال مليون شيكل في بنك فلسطيني ومش قادرة تغذي حسابها في البنك الإسرائيلي عشان تعمل حركة التجارة، تستورد، تنسيش إحنا بنشتري من إسرائيل النفط بأشكال مختلفة، بنشتري الكهرباء، بنشتري سلع حوالي 50 مليار شيكل التبادل بيننا وبين إسرائيل التجاري. بالنسبة للمواطن طبعا المشكلة أكبر، لأن دوما أنا بنحاز للفئات المهمشة والفقيرة. الآن لو في مواطن فلسطيني بحاجة إلى الدينار الأردني في عنده أزمة يحصل عليه. في مواطن فلسطيني معاه شيكل في ظل اجتياح الاحتلال اليومي لبيوتنا لمقراتنا لمؤسساتنا، منطقي انه يخاف وبده يضع هذا المبلغ في البنك. الان في قيود لدى البنوك في استقبال الشيكل. نقطة ثانية وهي الأخطر هديل، أنه حاليا هناك بين قوسين مقدمات لسوق سوداء في السوق الفلسطيني، بمعنى أنت معك شيكل بدك دولار مش قادر تودعيه في البنك عشان تحصل على الدولار، بتنزل على الصريف بصرف لك إياه ولكن بسعر أعلى من السعر الموجود في البنك، وبالتالي انت بتخسري، وهذا بوادر انه يكون عندنا سوق اسود موازي، وهو يعني يضرب في مقتل الاقتصاد الفلسطيني والتوجه نحو الشمول المصرفي والشمول المالي في فلسطين.
0: طب يعني في المقابل، هل تمتلك اليوم استاذ مؤيد يعني سلطة النقد او حتى الحكومة اي خيارات، اي بدائل فعلا للتخفيف من اثار هاي الازمة؟
4: بداية أزمتنا جذرها السياسي، سببها إجراءات إسرائيل وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي. هي ما بتختلف عن أزمة المقاطع، أزمة الموظفين، أزمة العمال، وبالتالي يجب أن يكون التوجه إلى الإطار السياسي اللي هو أصل الأزمة من خلال المؤسسات الدولية. يعني هو أنا بس بدي البنك الدولي يجي يحكي لي أنا بدي إصلاح في السلطة، بدي ريفورم على سبيل المثال. دور البنك الدولي، دور صندوق النقد الدولي اللي عمل دراسة في العام 2018 وأثبت إنه الاقتصاد الفلسطيني تضاعف، الآن دوره يجي يحكي إنه الاقتصاد الفلسطيني ما بكفي إنه إسرائيل في سنة كاملة فقط تأخذ 18 مليار من عملتها، 4.5 مليار كل 3 أشهر، بحاجة إنه يأخذ أكثر. يجب أن يكون الضغط بهذا الاتجاه، الدول الصديقة، الدول الداعمة والقطاعات التي تسعنا بالمالية العامة. أما على الصعيد المحلي فيجب أن يكون هناك مزيد من التوجه نحو الرقمني والشمول المالي من خلال استخدام أدوات الدفع الرقمية. هون إحنا بنخفف من ضغط تكدس الشيكل، وفي نفس الوقت هذه اللي بحكيها بموضوعية لكل مستمعينا الكرام، إنه أدوات الدفع الرقمي أثبتت إنها آمنة، أثبتت نجاعتها، وأثبتت إنها ممكن تكون كافية إن نقوم بعملياتنا التجارية بأمان بدون ما يكون في عنا أي إشكال.
0: أكيد، يعطيك ألف عافية وأشكرك جزيل الشكر على كل هاي الفائدة وهاي الإضافة وهذا التعاون الدائم. أستاذ مؤيد شكرا جزيلا لك، الخبير والمختص في الشأن الاقتصادي الأستاذ مؤيد عفان. إذن مستمعي ومشاهدي إذاعة من 24 بهذا نكون قد وصلنا وإياكم لختام جولة الصباح على أثير إذاعتنا. التحية، كل تحية لكم مستمعينا ومشاهدينا، الشكر موصول ضيوفي خلال هذه الجولة الصباحية، وشكرا لزميلتي دنيا خالد في الهندسة الإذاعية والبث المرئي، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد وتقديم هديل أبو سلا. شكرا دوما لكم وعلى حسن الاستماع وأيضا المتابعة، على أمل اللقاء في حلقات أخرى من جولة الصباح، في أمان الله.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24. لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم ولاء صالح، أهلا بكم. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يطا وتغلق عددا من الطرق جنوب الخليل، ما أعاق من حركة تنقل المواطنين والمركبات، كما داهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس وتداهم مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط المدينة، وستستمرار وجودها في المكان هذا وتصعد من اقتحاماتها للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تخللها مداهمات للمنازل والمؤسسات وإغلاقات للطرق. قوات الاحتلال تعتقل أسيرا محررا من منطقة العروج شرق بيت لحم عقب مداهمة منزله وتفتيشه، وتواصل تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات الضفة تتخللها مداهمة منازل المواطنين، هذا واعتقلت شابا من بيتونيا غرب رام الله. مؤسسات حقوقية طالبت السلطات الأمريكية بمنع ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير من دخول الولايات المتحدة على خلفية زيارة مرتقبة له إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي لرؤساء أجهزة الشرطة ومسؤولي الأمن الداخلي يومي 7 و8 من تموز المقبل. مقتل شاب وإصابة شقيقه في جريمة إطلاق نار ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وتشهد البلدات والأحياء الفلسطينية في داخل أراضي عام 48 والقدس المحتلة تصاعدا في جرائم القتل والعنف في ظل انتشار السلاح وتقاعس شرطة الاحتلال عن ملاحقة العصابات الإجرامية. يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويترى ارتفاع على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ومن المتوقع أن يستمر تأثر البلاد بأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة. يصرف الدولار الأمريكي بشيقلين و98 أجورة، الدينار الأردني ب4 شواقل و21 أجورة، أخيرا اليورو الأوروبي ب3 شواقل و40 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

خط واحد مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهزه ريح، خط الوطن أمن 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأنه فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: أهلاً بكم لآخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمانة 24. أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال، جميعها سالكة ما عدا بروقين، كفر الديك، جمعين كلها مغلقة، بيت لي تفتيش حالياً، عنبتة مغلق للخارج، دير شرف كثافة سير، إمتين تفتيش للخارج، وعين شبلي سالك للداخل وللخارج كثافة سير. انتقالنا لمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديم كثافة سير، بوابة روابي وعين سينيا عيون الحرمية السلوادي برود كلها سالكة، مدخل سنجل مغلق الجلازون كثافة سير باتجاه رام الله، بوابة النبي صالح تفتيش وأزمة خانقة للخارج، حاجز قلندية أزمة للخارج، وجبع أزمة اندماج للخارج، لزعيم أزمة باتجاه الشمال، وطريق الجفتلكة تفتيش للخارج. أخيرا لمحافظات الجنوب، جميعها سالكة ما عدا جسر حلحول تفتيش حاليا، رأس الجورة، دور الفوار، العروب العجوري كلها مغلقة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، ولتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في إذاعة أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا أمينا وعودة سالمة لأحبائكم.
0: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

وطن يستحق صوتا مسؤولا، لأن فلسطين تستحق إعلاما مسؤولا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين تجمعنا، وعلى هذا العهد راح نواصل.

هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطيتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي ونقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة المسؤولية. فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: أهلا بكم في نشرة أمن 24 الموجزة، تقرأها عليكم داليا قبها. اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من منطقة العروش شرق بيت لحم عقب مداهمة منزله وتفتيشه. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت علي أحمد عروج 40 عاما بعد دهم منزله في منطقة العروج وتفتيشه والعبث بمحتوياته وتكسير عدد من مقتنياته. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قرى رفيدة وبيت فالح والعساكر شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن مداهمة منازل أو تنفيذ اعتقالات. وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية تتخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها، إلى جانب فرض إجراءات عسكرية مشددة على حركة المواطنين. اعتقلت أيضا قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من بلدة بيتونيا غرب رام الله تزامنا مع اقتحامها عددا من البلدات والقرى في محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس عوض الله 24 عاما بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة بيتونيا وتفتيشه. وأضافت المصادر أن قوى كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين شمال رام الله ونفذت حملة مداهمات وتفتيش لعدد من منازل المواطنين. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي خربث المصباح وخربث بني حارث غرب المحافظة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. أغلقت قوات الاحتلال مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط مدينة نابلس لمدة عام بعد أن داهمته وألحقت أضرارا بمحتوياته. وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن عدة أليات عسكرية اقتحمت منطقتي شارع سفيان وشارع العدل قبل أن تداهم مقر الجمعية، حيث نفذ جنود الاحتلال أعمال تخريب داخل المبنى استمرت أكثر من ساعتين. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال شهدوا وهم يمدون أسلاكا من داخل مقر الجمعية إلى خارجه، فيما لم تتضح في حينه طبيعة الإجراءات التي كانوا ينفذونها داخل المبنى. وأشارت إلى أنه قبل انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة أغلقت عمارة سخية التي تضم مكتب جمعية التضامن باللحام وعلقت على مدخلها لافتة تزعم أن الجمعية غير قانونية وتدعم الإرهاب، كما سلمت أمرا عسكريا يقضي بإغلاقها ومنع الدخول إليها أو استخدامها أو ممارسة أي نشاط فيها لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور القرار. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب محافظة الخليل وأغلقت عددا من الطرق فيها تزامنا مع مداهمة منازل المواطنين. وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامر إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من منازل المواطنين وأغلقت عدة طرق فرعية بالسواتر الترابية. وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت أيضا بالمكعبات الإسمنتية الطريق الرئيسي الواصل بين بلدتي يطا والسموع جنوب الخليل، ما أعاق حركة تنقل المواطنين والمركبات. قتل شاب وأصيب شقيقه بجروح فجر اليوم في جريمة إطلاق النار وقعت في بلدة سلوانة جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن الشاب حسين عيسى قتل إثر إصابته بعيار ناري خلال شجار تخلله إطلاق نار في حي بطن الهوى ببلدة سلوانة، فيما أصيب شقيقه محمد بعيار ناري في القدم ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت إصابته بالمتوسطة. طالبت مؤسسات حقوقية السلطات الأمريكية بمنع وزير الأمن القومي أو ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول الولايات المتحدة على خلفية زيارة مرتقبة له إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي لرؤساء أجهزة الشرطة ومسؤولي الأمن الداخلي يوم 7 و8 من تموز المقبل. وجاءت هذه المطالب عقب تقديم شكوى جنائية إلى وزارة العدل الأمريكية تتهم بن غفيرة بالمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والتحريض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، داعية إلى فتح تحقيق واتخاذ إجراءات قانونية بحقه في حال دخوله الأراضي الأمريكية. وأكدت المؤسسات الحقوقية أن تطبيق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان يجب أن تكون متساوية على جميع المسؤولين، مشيرة إلى أن بن غفير سبق أن دعا إلى تهجير الفلسطينيين وتشديد الإجراءات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين و99 أجورة والدينار الأردني بأربعة شواقل و21 أجورة، أما اليورو فيصرف بثلاثة شواقل و40 أجورة. نهاية النشرة الموجزة من أمن 24، تحياتي لكم، كنت معكم أنا داليا قبها، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالدة. دمتم في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

0: الشارع الفلسطيني، ناسه، صوته، آماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا، فلسطيني بتجمعنا، وصوتنا ننقله بصدق، ننقله بصدق.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: العشرة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمانة 24. أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال، جميعها سالكة ما عدا عنبتة تفتيش الخارج وكفر الديك وجمعين وبروقين، كلها مغلقة. عين شبلي سالك للداخل وللخارج كثافة سيرة. انتقالنا لمنطقة الوسط، جميعها سالكة أيضا ما عدا المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل سالك. بوابات عطار البلد أزمة وتفتيش للخارج من بيرزيت. مدخل سنجل مغلق. حاجز قلندية أزمة للخارج. جبع أزمة اندماج للخارج. ولزعيم باتجاه الشمال أزمة. أخيراً لمحافظات الجنوب، جسر حلحول تفتيش، رأس الجور الفوار، العروب العجوري كلها مغلقة، أما بقية المداخل والمخارج فهي سالكة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وللتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في إذاعة من 24 دوماً يتمنى لكم طريقاً آمناً وعودة سالمة لأحبائكم.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

مصداقية المؤسسة. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية والانضباط والرسالة الوطنية. نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول والتوعية الهادفة. فلسطين بتجمعنا، ومسؤوليتنا نكون على قدر الثقة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم ولاء صالح، أهلا بكم. قصف مكثف للاحتلال جنوب قطاع غزة واستهدافات تطال خان يونس ورفح وغزة، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات. هذا وتعرضت المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح لقصف مدفعي، فيما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها تجاه المناطق الشرقية من خان يونس. قوات الاحتلال تعتقل أسيراً محرراً من منطقة العروج شرق بيت لحم عقب مداهمة منزله وتفتيشه. قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدة يطا جنوب محافظة الخليل وأغلقت عدداً من الطرق فيها تزامناً مع مداهمة منازل المواطنين. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، حيث فرضت الأخيرة قيودا على دخول المصلين إلى المسجد تمثلت في التضييق عليهم وإبعاد عدد منهم عن المسجد واحتجاز هوياتهم عند البوابات الخارجية لتأمين اقتحامات المستوطنين. فرنسا وسلطنة عمان تؤكدان دعمهما لتنفيذ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وجددتا التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باعتبارها الإطار القانوني المنظم أو المنظم للمجالات البحرية بما في ذلك مضيق هرمز وبحر عمان. يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ومن المتوقع أن يستمر تأثر البلاد بأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم واستمرارها أعلى من معدلاتها السنوية العامة. إلى أسعار صرف العملات، حيث يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين و99 أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواقل و21 أجورة، أخيرا اليورو الأوروبي بثلاثة شواقل و40 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: صوت ما زال ينادي، وذاكرة ترفض النسيان، قرى هجرت وأسماء تغيرت، لكنها ما غابت يوما عن القلوب. ذاكرة المكان، نعيد سرد الحكاية، نعيد الصوت إلى أصحابه. في كل حلقة حكاية لا تموت. ذاكرة المكان مع حورة المصري كل ثلاثاء الساعة 11 صباحا بتوقيت القدس المحتلة من أمان 24.
5: في قلب فلسطين وعلى بعد كيلومترات قليلة شمال شرق مدينة يافا الساحرة، حيث يعانق نهر العوجة مياه البحر الأبيض المتوسط، نشأت قرية الشيخ مؤنس. لم تكن مجرد قرية عادية، بل كانت إحدى أكبر وأهم القرى الفلسطينية في قضاء يافا، وشاهدة على تاريخ عريق، فقبل أن تحمل اسمها الحالي كانت تعرف بالظهر، ثم أخذت اسمها من الشيخ مؤنس الذي كان مقامه الشريف يزين أرضها. تمركزت القرية على تلة رملية استراتيجية منحها موقعها هذا ميزة فريدة. كانت أراضيها الزراعية التي امتدت على مساحة شاسعة خصبة ووفيرة تغذي أهلها بالخيرات. اعتمد سكانها على زراعة الحمضيات التي كانت تفوح رائحتها في كل مكان، والحبوب التي تلون السهول بالذهبي والخضروات الطازجة. لم يقتصر نشاطهم على الزراعة فحسب، بل امتد ليشمل تربية المواشي التي كانت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية. لم تكن قرية الشيخ مؤنس مجرد مركزاً زراعياً، بل كانت أيضاً نقطة تجارية حيوية نسج أهلها علاقات اجتماعية وتجارية قوية مع مدينة يافا الصاخبة والقرى المجاورة، مما أضفى على حياتهم حيوية ونشاطاً مستمرين. كانت الحياة الاجتماعية والثقافية في القرية مزدهرة، حيث كانت العائلات مترابطة كنسيج واحد يشد بعضها بعضاً. في هذه القرية كان الرجال يعملون بجد في الحقول والأسواق، بينما كانت النساء ركيزة أساسية في إدارة شؤون الأسرة والمشاركة الفاعلة في الأعمال الزراعية والحرفية، ينسجن خيوط الحياة بأيديهن. أما الأطفال فكانوا يتلقون العلم في مدارس القرية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال فترة الانتداب البريطاني. في عام 1932 فتحت أبواب مدرسة للبنين، تلتها مدرسة للبنات في عام 1943 لتضيء دروب المعرفة لأجيال القرية. وقبيل النكبة وصل عدد سكان القرية إلى ما يقارب 2000 نسمة يعيشون في وئام وسلام. لم يكن أبناء الشيخ مؤنس بمعزل عن الأحداث التي كانت تعصف بوطنهم، شاركوا بفعالية في الحركة الوطنية الفلسطينية، ووقفوا صفاً واحداً ضد مشاريع الاستيطان والتهجير التي كانت تهدد وجودهم، شهدت المنطقة توترات متزايدة في السنوات التي سبقت عام 48، وكانت نذر العاصفة تلوح في الأفق. ثم جاءت النكبة لتلقي بظلالها القاتمة على القرية الوادعة. تعرضت الشيخ مؤنس لضغوط عسكرية ونفسية هائلة من قبل القوات الصهيونية التابعة لمنظمة الهاغانا. تحت وطأة هذه الضغوط اضطر سكانها للتهجير تدريجياً في شهر مارس من عام 48 قبل أن تضع الحرب أوزارها بشكل كامل، وهكذا أصبحت الشيخ مؤنس واحدة من القرى الفلسطينية المهجرة شاهداً صامتاً على مأساة الوطن. ولكن بعد تهجير أهلها لم تعد الشيخ مؤنس كما كانت، أقيمت منشآت تابعة للاحتلال على أراضيها، وأصبحت أجزاء واسعة منها جزءا من مدينة تل الربيع، حتى أن جامعة تل الربيع بنيت على جزء من أراضيها، ولم يبقى من القرية سوى بعض المباني والمعالم القليلة التي تقف شامخة كشواهد على تاريخها وهويتها الفلسطينية العريقة. ورغم مرور السنين ما زال أبناء الشيخ مؤنس وأحفادهم يحملون ذاكرة قريتهم وتراثها في قلوبهم، ويعتبرونها رمزاً من رموز النكبة الفلسطينية والتمسك الأبدي بحق العودة إلى أرضهم.
4: صوت ما زال ينادي وذاكرة ترفض النسيان، قرى هجرت وأسماء تغيرت لكنها ما غابت يوماً عن القلوب. ذاكرة المكان. ذاكرة المكان، نعيد سرد الحكاية، نعيد الصوت إلى أصحابه. في كل حلقة حكاية لا تموت. ذاكرة المكان مع حور المصري كل ثلاثاء الساعة 11 صباحاً بتوقيت القدس المحتلة من أمان 24. من أمان 24.
6: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني، وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر.

0: لطريق آمن. كونوا مع آمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من آمن 24.

0: أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمانة 24. أبدأها وإياكم بمحافظات الشمال. في هذه اللحظات جميع المداخل والمخارج سالكة ما عدا عنبتة، تفتيش للخارج وسالك للداخل، عن شبلي سالك للداخل وللخارج، كثافة سيرة جمعين وكفر الديك وبروقين كلها مغلقة. أنتقل وإياكم لمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل سالك، حاجز قلانديا أزمة للخارج وجبع أزمة اندماج للخارج، أما بقية المداخل والمخارج فهي سالكة. أخيرا لمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا جسرح الحول، تفتيش رأس الجورة الفوار والعروب العجوري كلها مغلقة. كان هذا آخر تحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وللتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في إذاعة أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة لأحبائكم.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
2: أيف أرسان كنعان

0: إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، وعلى هذا العهد بنواصل.

0: 12 بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من أمن 24. وفيها قصف ونسف مكثف للاحتلال جنوب قطاع غزة واستهدافات تطال خان يونس ورفح وغزة. قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية تتخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. مقتل شاب وإصابة شقيقه في جريمة إطلاق نار ببلدة سلوان في القدس المحتلة. المفتي العام يدين شروع الاحتلال في تسقيف صحن المسجد الإبراهيمي. حقوقيون يطالبون بمنع ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف من دخول الولايات المتحدة. معكم ولاء صالح إلى التفاصيل. شهدت مدن خان يونس ورفح وغزة اليوم عمليات عسكرية مكثفة للاحتلال شملت قصفا مدفعيا ونسفا لمنازل ومنشآت مدنية واستهداف لأحياء سكنية، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات. وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم 4 عمليات نسف وصفت بالضخمة استهدفت منازل ومنشآت مدنية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة خان يونس. هذا وتعرضت المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح لقصف مدفعي، فيما أطلقت الآليات العسكرية للاحتلال نيرانها تجاه المناطق الشرقية من خان يونس. وفي مدينة غزة فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا محملا بكميات كبيرة من المتفجرات استهدف تدمير منازل في حي التفاح شمال شرقي المدينة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية ووقوع انفجارات متفرقة في حيي الشجاعية والتفاح. وامتدت عمليات إطلاق النار إلى المناطق الشرقية من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى استهداف منطقة العطاطرة شمال غرب مدينة غزة. وفي السياق فقد أفادت مصادر طبية باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين يوم أمس. ووفقا لمصادر صحية ارتفع عدد الشهداء منذ بدء خروقات وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي إلى 1045 شهيدا، إضافة إلى 3380 إصابة. وأضافت المصادر أن الحصيلة التراكمية لعدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول 2023 بلغ 73,058 شهيدا وأكثر من 173 ألف مصاب. أعاد الاحتلال طرح خطة تستهدف تهجير سكان قطاع غزة، ولكن هذه المرة تحت مسمى جديد في خطوة أثارت تحذيرات من أنها تمثل محاولة لإضفاء طابع إنساني أو إداري على مشروع التهجير القسري. ويرى مراقبون أن تغيير التسمية لا يبدل جوهر الخطة التي تقوم على دفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع تحت وطأة الحرب والظروف الإنسانية المتفاقمة وسط رفض فلسطيني وتحذيرات من مخالفة ذلك للقانون الدولي. للوقوف على تفاصيل هذه الأخبار نستمع إلى مقابلة مسجلة للمحلل السياسي الدكتور أحمد عوض.
1: لأن إسرائيل ليست مستعدة للحل أصلاً، هي الحلولها اللي تضعها الاحتلال والتهجير والضم. لم تعد الحكومة الحالية هذه الحكومة المتطرفة بوارد تسوية مع الفلسطينيين، هي تريد أن تفصل الضفة عن القطاع وتريد أن تضم الضفة وأن تسيطر على القطاع احتلالا وتهجيرا، خاصة أنه ليس هناك حلول، ليس هناك وسطاء يعني يضغطون، وليس هناك أيضا حتى ما هو مطروح في على الأطراف جميعا. بالإضافة أنه الآن تطرح هذه الفكرة لأسباب أخرى يعني تكتيكية، منها من البعد الانتخابي.
0: نعم.
1: لأن في حكومة إسرائيل تدخل حبة الانتخابية، وبالتالي الكل بده يزود على الكل، والفلسطينيين هم الجبهة الأضعف، وبالتالي الكل بده يسجل يعني نجاحات. وبالتالي فكرة السيطرة على قطاع غزة 70% كما قال نتنياهو، وثم عودة فكرة التهجير تحت اسم مختلف حتى يقلل الانتقادات الدولية، هذه يعني كما قلت غياب التسوية، غياب الضغط، وأيضا التنافس الانتخابي. والنقطة الرابعة هو أنه هذا المشروع الصهيوني أصلا قائم على هذه المسألة، قائم على فكرة تهجير الشعب الفلسطيني، لأنه الديمغرافيا بالنسبة لإسرائيل سلاح، يعني سلاح تعتقد أنه هذا السلاح سينقلب عليها في هذه الأيام، وبالتالي تريد أن تنقص عدد الفلسطينيين اللي بيعيشوا في فلسطين على طريقة الشعار القديم أرض أكثر عرب أقل. هي نفس المسألة تهجير، ولكن هي الإسرائيليين بغيروا الاسم حتى يقللوا الانتقاد الدولي، حتى يقللوا حتى الملاحقة الدولية، الملاحقة القانونية، حتى أيضا الدول الأخرى تقبل فكرة استقبال الفلسطينيين، لأنه ما حدا بده يستقبل ناس مهجرين، لا هو عبور الحر، يعني الناس انتقل بإرادته الحرة من غزة إلى أماكن أخرى. بالتالي تغيير الاسم لا يعني تغيير السياسة، ولكن تغيير الاسم تعتقد إسرائيل أنه هذا تغيير وعي، تغيير مقاربة، تغيير التوصيف القانوني والتوصيف السياسي. وبالتالي هذا تغيير اللغة هنا، تغيير الاسم كما قلت، يعني إسرائيل تريد أن تتفادى فيه الانتقاد، المحاصرة، الملاحقة القانونية، وأيضا تسهل عليها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إذا سمحت الظروف بذلك.
0: اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من منطقة العروج شرق بيت لحم عقب مداهمة منزله وتفتيشه. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي عروج البالغ من العمر 40 عاما بعد دهم منزله في منطقة العروج وتفتيشه والعبث بمحتوياته وتكسير عدد من مقتنياته. وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رفايدة وبيت فالح والعساكرة شرق بيت لحم دون أن يبلغ عن مداهمة منازل أو تنفيذ اعتقالات. هذا وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية تتخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها، إلى جانب فرض إجراءات عسكرية مشددة على حركة المواطنين. في السياق ذاته، فقد اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من بلدة بيتونيا غرب رام الله تزامنا مع اقتحامها عددا من البلدات والقرى في محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل الشاب أنس عوض الله البالغ من العمر 24 عاما بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة بيتونيا وتفتيشه. وأضافت المصادر أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين شمال رام الله ونفذت حملة مداهمات وتفتيش لعدد من منازل المواطنين. وفي السياق، فقد اقتحمت قوات الاحتلال قريتي خربث المصباح وخربث بني حارث غرب المحافظة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام شبه يومية لمدن وبلدات وقرى الضفة الغربية تتخللها مداهمات لمنازل المواطنين.

في منطقة شارع العدل وسط مدينة نابلس لمدة عام بعد أن داهمته وألحقت أضراراً بمحتوياته. وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت منطقتي شارع سفيان وشارع العدل قبل أن تداهم مقر الجمعية، حيث نفذ جنود الاحتلال أعمال تخريب داخل المبنى استمرت لأكثر من ساعتين. وأضافت أن جنود الاحتلال شوهدوا وهم يمدون أسلاكاً من داخل مقر الجمعية إلى خارجه، فيما لم تتضح فيه حينه طبيعة الإجراءات التي كانوا ينفذونها داخل المبنى. وأشارت إلى أنه قبيل انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة أغلقت عمارة سختيان التي تضم مكتب جمعية التضامن باللحام، وعلقت على مدخلها لافتة تزعم أن الجمعية غير قانونية وتدعم الإرهاب، كما سلمت أمرا عسكريا يقضي بإغلاقها ومنع الدخول إليها أو استخدامها أو ممارسة أي نشاط فيها لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور القرار. وفرضت قوات الاحتلال طوقا عسكريا على محيط الجمعية في منطقتي شارع سفيان وشارع العدل طوال فترة الاقتحام قبل أن تنسحب من المكان. ويأتي ذلك بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم لمخيمي بلاطة وعسكر شرق مدينة نابلس، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. وتواصل قوات الاحتلال استهداف المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية عبر الاقتحام والإغلاق ومصادرة المحتويات، بالتزامن مع تصعيد اقتحاماتها للمدن والبلدات الفلسطينية وما يرافقها من مداهمات واعتقالات وإغلاقات في إطار سياسة التضييق على المواطنين ومؤسساتهم. هدمت قوات الاحتلال اليوم ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم. وقال رئيس مجلس بلدي بتير أكرم بدر إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في محيط المدرسة قرب سكة الحديد قبل أن تهدم السور الاستنادي المحيط بالملعب، ثم جرفت أرضيته بالكامل. وأضاف أن الملعب يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما ويعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في البلدة. اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب محافظة الخليل وأغلقت عددا من الطرق فيها تزامنا مع مداهمة منازل المواطنين. وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من منازل المواطنين وأغلقت عدة طرق فرعية بالسواتر الترابية. وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت بالمكعبات الإسمنتية الطريق الرئيسي الوصل بين بلدتي يطا والسموع جنوب الخليل، ما أعاق حركة تنقل المواطنين والمركبات. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفاد مصدر محلي بأن المستوطنين دخلوا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد وسط إجراءات أمنية مشددة وفرتها شرطة الاحتلال. وأضافت أن شرطة الاحتلال فرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى تمثلت في التضييق عليهم وإبعاد عدد منهم من عن المسجد واحتجاز هوياتهم عند البوابات الخارجية لتأمين اقتحامات المستوطنين. ومن الداخل المحتل، حيث قتل شاب وأصيب شقيقه بجروح فجر اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن الشاب حسين عيسى قتل إثر إصابته بعيار ناري خلال شجار تخلله إطلاق نار في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، فيما أصيب شقيقه محمد بعيار ناري في القدم ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة. وتشهد البلدات والأحياء الفلسطينية في داخل أراضي عام 48 والقدس المحتلة تصاعدا في جرائم القتل والعنف في ظل انتشار السلاح وتقاعس شرطة الاحتلال عن ملاحقة العصابات الإجرامية، وهو ما تؤكده مؤسسات ولجان شعبية فلسطينية أنه أسهم في تفاقم الجريمة وارتفاع عدد ضحاياها.

0: أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين شروع سلطات الاحتلال في تسقيف صحن المسجد الإبراهيمي الشريف وتغطيته بالكامل، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار محاولات تهويد المسجد وتغيير معالمه الدينية والتاريخية. وقال المفتي العام إن هذه الخطوة تتزامن مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقاً محكماً على المسجد ومنع الفلسطينيين من دخوله، إضافة إلى منع رفع الأذان عبر مآذنه لنحو 9 أيام متواصلة. وأضاف أن ما يجري يمثل تغييراً فعلياً لصحن المسجد ويهدف إلى السيطرة عليه بالكامل من خلال طمس معالمه الدينية والتاريخية والتراثية الإسلامية. وطالب الشيخ محمد بوقف هذه الإجراءات مؤكداً أنها تحرم المسلمين من الوصول إلى أماكن عبادتهم وترفضها الشرائع والقوانين الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة. طالبت مؤسسات حقوقية السلطات الأمريكية بمنع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير من دخول الولايات المتحدة على خلفية زيارة مرتقبة له إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك للمشاركة في مؤتمر دولي لرؤساء أجهزة الشرطة ومسؤولي الأمن الداخلي يومي 7 و8 من تموز المقبل. وجاءت هذه المطالب عقب تقديم شكوى جنائية إلى وزارة العدل الأمريكية تتهم بنغفير بالمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والتحريض على الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، داعية إلى فتح تحقيق واتخاذ إجراءات قانونية بحقه في حال دخوله الأراضي الأمريكية. وأكدت المؤسسات الحقوقية أن تطبيق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان يجب أن يكون متساوياً على جميع المسؤولين، مشيرة إلى أن بنغفير سبق أن دعا إلى تهجير الفلسطينيين وتجديد الإجراءات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية الاحتلال بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين والمعتقلين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. أكدت فرنسا وسلطنة عمان دعمهما لتنفيذ حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وشدد الطرفان في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء العمانية في ختام زيارة السلطان هيثم ابن طارق إلى فرنسا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة وديمقراطية تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن، كما دعا إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي عوائق والحفاظ على وقف إطلاق النار. وأكد الجانبان على أهمية دعم خفض التصعيد الإقليمي ومنع النزاعات ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل إلى جانب تعزيز أمن الطرق البحرية، وجددا التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار باعتبارها الإطار القانوني المنظم للمجالات البحرية بما في ذلك مضيق هرمز وبحر عمان. استقبل وزير خارجية البوسنة والهرسك اليوم سفيرة دولة فلسطين لدى البوسنة والهرسك سيليفيا خروف، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات في فلسطين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وأعربت السفيرة عن شكرها لحفاوة الاستقبال مؤكدة عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والبوسني والشراكة القائمة بين البلدين على أساس مبادئ القانون الدولي والاحترام المتبادل. واستعرضت السفيرة آخر التطورات في فلسطين ولاسيما الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والمعاناة المستمرة التي يواجهها المدنيون جراء هجمات الاحتلال، كما أطلعت الوزير على التحضيرات الجارية لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقرر تنظيمها نهاية العام في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. من جانبه أكد الوزير أن البوسنة والهرسك وفلسطين تربطهما علاقات صداقة وشراكة راسخة مشددا على استمرار دعم بلاده الثابت لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير بما ينسجم مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، مشيرا إلى أن مواطني البوسنة والهرسك انطلاقا من تجربتهم خلال الحرب التي شهدتها البلاد قبل 3 عقود يدركون حجم معاناة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والكرامة. كما بحث الجانبان آفاق تطوير العلاقة الثنائية وسبل توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية بما يعزز الشراكة بين البلدين ويخدم المصالح المشتركة. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان له مساء أمس الاثنين أن الحصيلة التراكمية الإجمالية لعدوان الاحتلال منذ 2 آذار الماضي وحتى 29 حزيران الجاري بلغت إلى 4,257 شهيداً وأكثر من 12,000 جريح. والآن ننتقل إلى التقرير من الضابطة الجمركية من النقيب نضال الترك من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة.
1: إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظتي طول كرم وجنين. تم ضبط ما يقارب طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة الخليل تم ضبط بواريد خرز بلاستيكية ممنوع من التداول داخل السوق الفلسطيني نتيجة لأضرارها على أطفالنا. تم استدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت التحفظ على هذه البواريد الخرز البلاستيكية وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بالتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: والآن إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. المزيد مع المتنبي الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، استمرار الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. يومي الأربعاء والخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوي لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 30-19، نابلس 32-21، جنين وطباس 35-23، أريحة والأغوار 41-29، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخانيونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: واو. من حالة الطقس إلى أسعار صرف العملات. يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين و99 أجورة، الدينار الأردني بـ4 شواقل و21 أجورة، أما عن اليورو الأوروبي فيصرف بـ3 شواقل و40 أجورة. وننتقل إلى آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة.

والبداية بمنطقة وسط الضفة، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، أما للداخل سالك. بوابات عطار البلد، روابع عنسينيا، الجلزون، عيون الحرمية، سلواد يبرود، كلها سالكة. أيضا ترمس عي النبي صالح ودير أبو مشعل، عابود، دير نظام، دوار مخماس وكفر عقب، كلها سالكة. حاجز كولندي أزمة بالاتجاهين، جبع أزمة اندماج للخارج، حزمة وعناتة والعزرية والطيبة، الكراميل ومداخل ومخارج ريحة، كلها سالكة. بالانتقال إلى محافظات جنوب الضفة، حاجز الكونتينر، الشغراب، بني نعيم، النشاش، المنشية، سعير النبي يونس، كلها سالكة. جسر حلحول تفتيش، زيف وفرش الهوى سالكات. رأس الجورة مغلقة، دورة سالكة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. من الوسط والجنوب أخيرا إلى محافظات شمال الضفة الغربية، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروكين، كفر الديك، جماعين، كلها مغلقة، كراوة، زعترة، دوار الطنيب، ما يسمى يتسار، مفترق جيد، كلها سالكة. سرة، المربع، بورين، عورتة أيضا سالكات. عنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك. دير شرف، بيت فريك، بزارية، برقة، سيلة الظهر، مدخل قلقيلية وعين شبلي، كلها سالكة، ولكن للتنويه عين شبلي للداخل سالك للخارج كثافة سير. إذن كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة على أحوال الطرق والحواجز. وللملاحظة فإن حالة الطرق متغيرة ما بين لحظة وأخرى. نتمنى السلامة لكل قائدي المركبات والمتنقلين على الطرقات. في نهاية هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. قصف ونصف مكثف للاحتلال جنوب قطاع غزة، واستهدافات تطال خان يونس ورفح وغزة. قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اقتحام واعتقال شبه يومية في مدن وبلدات الضفة الغربية، تتخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها وتخريب محتوياتها. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. مقتل شاب وإصابة شقيقه في جريمة إطلاق نار ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أشكر زميلتي في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي دنيا خالد، وزميلتي داليا قبها في الإعداد، وهذه تحياتي في التقديم ولا صالح. في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة ومحتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا. وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم هدي أبو زيني، أهلا بكم. مصابا بقصف الاحتلال لسطح منزل قرب مفترق الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. مدير الإغاثة الطبية في غزة دكتور محمد أبو عفاش يقول أن هناك تخوفات على حياة المرضى في قطاع غزة جراء عدم وجود الأدوية ووسائل التشخيص للتعامل معهم وحالة العجز الكبيرة في المشافي والمراكز الطبية. عضو المجلس الثوري لحركة فتح في غزة منذر الحيك يقول بأن تمرير حكومة الاحتلال لمصطلح الحركة الحرة في القطاع يدل أنه ماض في العقاب الجماعي وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي لتنفيذ خطة إنهاء الوجود الفلسطيني عبر تهجير شعبنا. الشرطة تقبض على مشتبه لحيازته نصف كيلوغرام من مادة القنب الهندي المصنع تم التحفظ عليه والمضبوطات لإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً. رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير رائد أبو الحمص يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر استئناف زيارات السجون والمعتقلات فوراً. قوات الاحتلال تقتحم مقر جمعية التضامن الخيرية في نابلس وقامت بإغلاق العمارة التي تضم مكتب الجمعية باللحام بزعم أن الجمعية غير قانونية وتدعم الإرهاب، وأمر إغلاق يفيد بأمن بمنع الدخول إليها أو استخدامها أو ممارسة أي نشاط فيها لمدة سنة كاملة من تاريخ صدور الأمر. اقتحام واسع ومتواصل من قبل قوات الاحتلال مدينة يطا في الخليل منذ ساعات الصباح. جنود الاحتلال يهاجمون سائق مركبة على الطريق الواصل بين بلدة بتونيا وقرى غرب رام الله. يستمر تأثر البلاد بأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع على درجات الحرارة هذا اليوم واستمرارها أعلى من معدلاتها السنوية العامة لتصل العظمى في القدس إلى 30 درجة مئوية. أخيراً، أسعار صرف العملات: الدولار يصرف اليوم باثنين شاقل وثمان وتسعين أجورة، دينار بأربعة شواقل وعشرين أجورة، أما اليورو بثلاثة شواقل وأربعين أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: الشارع الفلسطيني، ناسه، صوته، آماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. آمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا،
1: فلسطيني بتجمعنا،
0: وصوتنا
1: ننقله بصدق.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: الواحدة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية معكم مستمعينا بمحافظات شمال الضفة الغربية، جميعها سالكة ما عدا بروقين وكفر ديك وجمعين، جميعها مغلقة، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، وعين شبلي أزمة باتجاه أريحة. وفي محافظات الوسط جميعها سالكة ما عدا المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أزمة وتفتيش الخارج للداخل سالك، الجلزون كثافة سير للخارج وكفر عقب وكولندية أزمة، أما الطيبة كراميلو أزمة باتجاه الشمال. وأخيرا ننتقل إلى محافظات جنوب الضفة الغربية، جميعها سالكة ما عدا مراح رباح وراس الجورة والعرب العجوري، جميعها مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. دمتم في أمان الله.
3: مع نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

دائماً في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث.

0: أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 بالقدس ورام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 في نابلس، 107 في أريحة، و 107.6 في جنين. واسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.
1: العهد هو العهد والقسم هو القسم، يا أبا عمار ويا أبا جهاد ويا أبا الوليد ويا أبا إياد والشقاق وأموال مصطفى والرديس والياسين. العهد هو العهد والقسم هو القسم، يرونها بعيدة ونراها قريبة، وإنا لصادقون وإنا لمنتصرون، واعلنها يا شعب اعلنها.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم داليا عقبها، أهلا بكم. مصابان بقصف الاحتلال لسطح منزل قرب مفترق الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. الاحتلال يعتقل شابا على الطريق بين بيتونيا وبيت عور غرب رام الله. عضو المجلس الثوري لحركة فتح في غزة منذر الحايق يقول بأن تمرير حكومة الاحتلال لمصطلح الحركة الحرة في قطاع غزة يدلل أنه ماض في العقاب الجماعي وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي لتنفيذ خطة إنهاء الوجود الفلسطيني عبر تهجير شعبنا. الشرطة تقبض على مشتبه به لحيازته نصف كيلوغرام من مادة القنب الهندي المصنع، تم تحفظه عليه والمضبوطات لحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا. رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير رائد أبو الحمص يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر استئناف زيارات السجون والمعتقلات فورا. اقتحام واسع ومتواصل من قوات الاحتلال لمدينة يطا في الخليل منذ ساعات الصباح. جنود الاحتلال يهاجمون سائق مركبة على الطريق الواصل بين بلدة بيتونيا وقرى غرب رام الله. مستوطنون يهاجمون طاقم المجلس القروي في عصير القبلية جنوب نابلس. مدير مشروع تطبيق يبوس في وزارة المالية مراد عمرو يقول إن التطبيق أطلق في مرحلته التجريبية يوم الأحد الماضي، مستهدفا في المرحلة الأولى 4 مؤسسات حكومية هي وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والضابط الجمركية والدفاع المدني، ويبلغ عدد الموظفين المشمولين في هذه المرحلة نحو 2800. يستمر تأثر البلاد بأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم واستمرارها أعلى من معدلاتها السنوية العامة لتصل العظمى في القدس إلى 30 درجة. يصرف الدولار بشيكلين و98 أجورا والدينار الأردني بأربعة شواقل و21 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل و40 أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: صحة وهمة. برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
1: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.

عالوجه من زجلنا الفلسطيني وتأجمع من كنوز الأرض.

0: أهلا بكم إلى آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة أزمة، وتفتيش للخارج للداخل سالك، الجلزون كثافة سير للخارج، سلواد يبرود تفتيش، وبوابة سنجل مغلقة، كفر عقب كثافة سير، كولندية أزمة، جبع أزمة اندماج، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. بالانتقال مباشرة إلى محافظات جنوب الضفة، مراح رباح مغلقة، رأس الجورة مغلقة، والفوار مغلقة، العروب العجوري مغلقة، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. من الوسط والجنوب أخيرا إلى محافظات شمال الضفة، بروكين كفر الديك جماعين مغلقات، وعورت أزمة وتفتيش للخارج، عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك، مدخل قلقيلية أزمة، عين شبلي أزمة باتجاه ريحان، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. إذن كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة على أحوال الطرق والحواجز، وللملاحظة فإن حالة الطرق متغيرة ما بين لحظة وأخرى. طاقم العمل في إذاعة أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24 طريقكم آمن.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

من جوه المعركة وبلسان المقاومة، الضرب في كل شبر وما فيش متر نستخبى، ريحة الدم مالية كل حتة وزي ما احنا واقفين بكلب شين الأرض.

0: أمن 24 تحمل هم وهمة المواطن. أمن 24 منكم ولكم.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: معكم ولاء صالح، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,066 شهيدا وأكثر من 173,000 مصاب منذ 7 تشرين الأول 2023. طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. الشرطة تنفذ سلسلة من الأنشطة التوعوية والترفيهية استهدفت الأطفال المشاركين في المخيمات الصيفية في محافظات الخليل وضواحي القدس وقلقيلية، ضمن جهودها لتعزيز الوعي الأمني وترسيخ السلوكيات الإيجابية خلال العطلة الصيفية. عضو المجلس الثوري لحركة فتح في غزة منذر الحايك يقول أنه أو بأن تمرير حكومة الاحتلال لمصطلح الحركة الحرة في قطاع غزة يدلل أنه ماض في العقاب الجماعي وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي لتنفيذ خطة إنهاء الوجود الفلسطيني عبر تهجير شعبنا. مدير مشروع تطبيق يبوس في وزارة المالية مراد عمرو يقول إن التطبيق أطلق في مرحلته التجريبية يوم الأحد الماضي مستهدفا المرحلة الأولى 4 مؤسسات حكومية هي وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والضابطة الجمركية والدفاع المدني، ويبلغ عدد الموظفين المشمولين في هذه المرحلة نحو 2800 موظف. قوات الاحتلال اعتقلت شابا على الطريق بين بلدة بيتونيا وقرية بيتعور غرب رام الله ونصبت حاجزا على الطريق وقامت بتفتيش مركبات المواطنين وإعاقة حركتهم قبل أن تقوم بإنزال الشاب من مركبته والتنكيل به قبل اعتقاله. نادي الأسير يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الجاد لاستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وممارسة أقصى ما تملكه من أدوات ضغط من أجل كسر سياسة الاستفراد بهم التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. رئيس إدارة آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط يؤكد خلال استقباله سفير دولة فلسطين وائل البطريخي سعي بلاده إلى تعزيز العلاقات مع دولة فلسطين والعمل على تكثيف الزيارات بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات الزراعية والبيئية والثقافية والرياضية والسياحية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. إلى حالة الطقس، حيث في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعة الذروة. إلى أسعار صرف العملات، حيث يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين و98 أجورة، الدينار الأردني ب4 شواقل و20 أجورة، أخيرا اليورو الأوروبي ب3 شواقل و40 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
3: في وسط الأحداث المتسارعة يبقى صوت الاستقرار هو الأهم. أمن 24 تقدم محتوى يعزز الثقة بالمنظومة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قلوبنا على الثبات.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: الثالثة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمان 24. البداية بمحافظات الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة أزمو، تفتيش للخارج. للداخل سالك الجلزون، بوابة سنجل، كفر عقب، قلندية، جبع والعزرية، جميعها كثافة سير. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء مراح رباح، راس الجور، الفوار، العروب، العجوري، جميعها مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة. عنب أزمة وتفتيش للخارج. للداخل سالك دير شرف أزمة وتفتيش للخارج. وأخيرا عين شبلي أزمة باتجاه أريحة. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. تقوم العمل في إذاعة 24، يتمنى لكم طريقا أمينا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

بين مدينة ومدينة، بين مخيم وقرية، المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24 صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: رابعة عصرا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة من أمن 24، تقدمها لينا سرداح. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,066 شهيداً وأكثر من 173,000 مصاب منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وبينت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء جدد و24 إصابة، وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1053 شهيدا والإصابات إلى 3406، فيما جرى انتشال 786 جثمانا. وبينت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. هذا وشاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. وانطلقت عملية التجمع من داخل مستشفى المواصل الميداني التابع لجمعية الهلال في خان يونس، وشاركت الطواقم الجمعية في استقبال المرضى والمرافقين وتقديم الدعم اللوجستي والإنساني اللازم، إلى جانب المساهمة في تسهيل إجراءات انتقالهم ضمن الترتيبات الميدانية المعتمدة. ضبط فرع مكافحة المخدرات اليوم وبإسناد من الشرطة الخاصة والأجهزة الأمنية نصف كيلو غرام من مادة النقب الهندي المصنع وقبض على المشتبه به، وتم التحفظ على المشتبه به والمضبوطات لحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً. أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين شروع سلطات الاحتلال في تسقيف صحن المسجد الإبراهيمي الشريف وتغطيته بالكامل، معتبرة ذلك يأتي في إطار محاولات تهويد المسجد وتغيير معالمه الدينية والتاريخية. وطالب بوقف هذه الإجراءات مؤكدا أنها تحرم المسلمين من الوصول إلى أماكن عبادتهم وتشكل انتهاكا للشرائع والقوانين الدولية التي تكفل حرية العبادة. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابا على طريق بلدة بتونيا وقرية بتعور غرب رام الله. وافادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال نصبت حاجزا على الطريق وقامت بتفتيش مركبة المواطنين وأعاقت حركتهم قبل أن تقوم بإنزال الشاب من مركبته والتنكيل به قبل اعتقاله. وفي سياق متصل، دعا نادي الأسير اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الجاد لاستئناف زيارتها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وممارسة أقصى ما تملكه من أدوات الضغط من أجل كسر سياسة الاستفراد بهم التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأكد رئيس نادي الأسير عبد الله الصغيري أن حجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى والتي تتابعها المؤسسات المختصة يوميا تجاوز حدود التصور، ولا سيما مع انتهاء محكوميات عدد من الأسرى الذين اعتقلوا في المراحل الأولى من الإبادة الجماعية والإفراج عنهم. هذا وهدمت قوات الاحتلال اليوم ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم. وقال رئيس مجلس بلدي بتير أكرم بدر إن قوات الاحتلال اقتحمت وتمركزت في محيط المدرسة قرب السكة الحديدية قبل أن تهدم السور الاستنادي لمحيط الملعب ثم جرفت أرضيته بالكامل. وأضاف بدر أن الملعب يعود إنشاؤه إلى أكثر من 60 عاما ويعد من المرافق الرياضية والخدمية المهمة في البلدة. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم معهد قلندية الكائن في مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم قلندية وأغلقت شارعه بالاتجاهين قبل أن تقتحم معهد قلندية التابع لوكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروا. هاجم مستوطنون اليوم طاقم المجلس القروي في عصير القبلية جنوب نابلس، وأفاد رئيس مجلس قروي عبد القادر مخلوف بأنه توجه برفقة أعضاء المجلس وطواقمه لإطفاء حريق اندلع بين القرية وقرية عطوف بعد تمكنه من إخماده. هاجم مستوطنون من مستوطنة ما تسمى يتسهار بالحجارة وغاز الفلفل، ما أدى إلى تحطم مركبتين وإصابته وعضو المجلس إبراهيم أحمد بالاختناق، وقد جرى نقلهما إلى المركز الصحي لتلقي العلاج. قبل الختام مستمعينا ومشاهدينا، ننقل إليكم حالة الطقس. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، لطيف في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي ب2.98 شيكل، دينار الأردني ب4.20 شواقل، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.40 شواقل. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم من الأعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي محمد أبو قرع. دمتم بخير في أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24 معك وينما تكون.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: حياكم الله مستمعات ومستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24 أينما كنتم تستمعون إلينا من خلال موجاتنا العاملة في جميع أرجاء الوطن ومن خلال رابط البث المباشر على www.amin24.bs وكذلك أيضا من خلال التلفزيونات التفاعلية على حضارة تي في كول زون ومدى تي في. نطل عليكم في نافذة جديدة من برنامج نوافذ أسرية ونتحدث فيه عن موضوع مهم للأطفال حين يصبح إرضاء الآخرين عبئاً على الطفل ولماذا يعجز بعض الأطفال عن قول كلمة لا. أرافقكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أنا ولاء صالح وفي الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي الزميل محمد أبو قرع. يعني المعتاد أن هناك أطفال يرفضون بعناد ويتمسكون بآرائهم مهما كانت الظروف، لكن على الجانب الآخر أيضا يوجد أطفال لا يقولون لا أبدا، يوافقون على كل شيء، يتنازلون عن رغباتهم ويخشون إغضاب الآخرين أو خيبة أملهم. قد يبدو هذا السلوك للوهلة الأولى دليلاً على الأدب والطاعة وحسن التربية، لكن المختصين يؤكدون أن هذا العجز المستمر عن الرفض قد يخفي وراءه مشاعر من الخوف أو ضعف الثقة بالنفس أو الحاجة المفرطة إلى القبول. فمتى يصبح الحرص على إرضاء الآخرين مشكلة حقيقية وكيف نميز ما بين الطفل المهذب والمتعاون والطفل الذي فقد القدرة على التعبير عن رغباته وحدوده الشخصية؟ وبكل تأكيد ما دور الأسرة والمدرسة في بناء شخصية قادرة على قول لا عند الحاجة؟ نتوقف عند كل هذه التفاصيل. يسعدنا ويسرنا أن تنضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي أخصائية التربية الخاصة وعلم النفس في العلاقات العامة بالأمن الوطني النقيب دكتورة لبنى جبارة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتورة لبنى.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: أهلا بك. يعني نتحدث عن كيف يمكن لنا أن نبني طفل واثق يعرف متى يقول. في البداية من الناحية النفسية، ماذا يشعر الطفل الذي يجد صعوبة في قول لا للأشياء حواليه أو التعبير عن رفضه لأبسط الأمور في حياته؟ تفضلي.
1: خلينا نفرق بين الحياء والخلق والخجل. الحياء هو عبارة عن خلق وسمة لازم نعززها عند أطفالنا ونحافظ عليها، إنه يكون مثلا هو من عاداتنا وتقاليدنا احترام الكبير الصغير، وهو صفة إيجابية. أما الخجل هي سمة وطبع ليس اضطراب، يعني ما بنحكي إنه هو مرض، هو حالة من انكماش على الذات وليس مشكلة، أحيانا تكون صفة سلبية وبحاجة إلى علاج. نعرف شو أسبابها لحتى نعالجها ونعالج هذه المشكلة. علميا من 10-15% من الحالات الخجل اللي بتكون هي وراثة، أسبابها بتكون الأب والأم أو عوامل وراثية. لما يكون بعمر هذا الطفل كان عندهم خجل. إذن خلينا نحكي الأسباب أولا علميا، ثانيا أسلوب التربية. مثل ما تفضلتي إنه بتكون قد أسلوب التربية بتكون من عمر يوم لعمر 5 سنوات بتكون بالتوبيخ والضرب والصراخ، ونمنع الطفل إنه يحكي. مثلا إذا سألت الطفل شو اسمك، الأم تجاوب أو الأب يجاوب، وهذا يؤدي إلى الخجل والخوف، وجود تأثر في البيت أو حماية زايدة أو فرض السيطرة على الطفل، فرض السيطرة طبعا زايدة، وخاصة إذا كنت مانعه إنه يشارك في الحديث أو ما نحكي، إنه ما يسمح للطفل إنه يحكي، أو عنده مشكلة جسدية أو له حالة يعني مشكلة جسدية بتسبب عنده حالة من الخجل أو الصعوبات تعلم أو التأتأة أو عنده تأخر دراسي وعدم

0: يعني تؤثر في الطفل، إنه يسعى بشكل مستمر ليرضي الآخرين حتى يكون نموذج الطالب المؤدب المحترم. بتقول له ماما حبيبي اعمل كذا وكذا لأنك أنت أمور وشاطر، بترد عليه الكبير. فدائما بتكون أو بعض الأمهات تلجأ لمحاولة الإقناع برفع منسوب المحبة لهذا الطفل مقابل إنه ما يرفض، ما يقول لا لبعض السلوكيات. فكيف بيأثر عدم قدرته على في المستقبل أو حتى وهو طفل إنه يوضع حدود واضحة مع الآخرين، وكيف هذا الإشي رح ينعكس بالأساس فيما بعد على صحته النفسية؟
1: هي الأساس هي التربية. يعني بيحكوا علماء النفس، أعطي طفلك أول 5 سنوات حب واهتمام أعطيه إنسان ناجح. هي بتشكل عنده هاي المشاعر اللي عاشها في أول 5 سنوات، هي بتشكل من شخصيته 80%، بتكون شخصيته لأنه بخزن كل هذه المشاعر في منطقة دماغ، منطقة أميجديلا، وهي تعمل كما تعمل كاميرا الفيديو. هذا في أول 5 سنوات. دائما في القواعد التربية أول 7 سنوات عامل ابنك كملك، يعني حب اهتمام حسسه انك انت موجود. اما ثاني 7 سنوات عامله كأسير، في حط قوانين وانظمه، وقت للنوم، وقت للدراسه، وقت للعب. ثالث 7 سنوات عامله كوزير ومستشار، ان كبر ابنك خاوي ومش ربي، خلص انتهت مرحله التربيه. فالاساسيات تكون هي صح، ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على صح فهو صح. هلا بدنا نفرق بين الخجل والثقه، هن مرتبطين. يعني الخجل والثقة مرتبطات ببعض من بعض. طول ما أنا خجول عندي قلة ثقة، يعني طول ما يكون الطفل عنده خجل هو بيكون عنده الثقة ضعيفة شوي. بعمر 5 سنوات أول ما يدخل على المدرسة بظهر عنده هذه المشكلة، أو يبدأ لما يبدأ يحتك في المجتمع. فعلامات الخجل عند الطفل هو البكاء، التعلق الزائد في الأب والأم دائما، التحدث بصوت منخفض، الهدوء زائد عن حده، دائما بشعر بالقلق التوتر لما يشوف أشخاص بعرفهم أو ما بعرفهم. يعني إذا كان موجود مع مجموعة أشخاص بعرفهم بكون خجلان، وبكون إذا كان مع مجموعة من أشخاص ما بعرفهم كمان بكون خجلان. هنا بنكون إنه الطفل لا فيه مشكلة ولازم إحنا نعالجها. فالأب والأم أتفضل.
0: عذرا على مقاطعتك، يعني دكتورة لبنى هذا موضوع مهم، وقديش لازم الأهالي ينتبهوا لهاي السلوكيات عند أطفالهم، خاصة لما يكون الأم والأب عندهم أكثر من طفل في البيت، فأحيانا بتشتت التركيز في الاهتمام والاهتمامات بالأطفال بناء على أعمارهم. وين لازم الأهل بالفعل يقلقوا يقولوا إحنا لازم هنا ابننا في عنده مشكلة لازم نعترف فيها كأهل ونبلش نروح لاستشارة تربوية في هذا الموضوع حتى إنه لا ينزلق إلى أمور أخرى أكثر سلبية في المستقبل للطفل؟
1: هلا الخجل الطبيعي يظهر عند الطفل في مراحل عمرية معينة، التأتأة بكون عنده في المراحل العمرية، التردد في الكلام خاصة لما عرفه على أشخاص جدد، هذا بكون بيشعر بالقلق والتوتر، هذا إشي طبيعي. أما الخجل المفرط اللي نحكي عنه إنه بنحاول يعني قد يكون هو مرض وبحاجة للعلاج، بيأثر على حياة الطفل، يعني يكون هذا الخجل مؤثر على حياة الطفل. مثلا يرفض الطفل إنه يذهب إلى المدرسة، بتجنب مشاركة الأنشطة الاجتماعية مع الأطفال اللي بعمره، دائما بشعر الطفل بقلق شديد من اي موقف اجتماعي، هو بحاجه هذا هون بنحكي انه لا بحاجه الى تدخل علاجي، او بكون عند الطفل انطواء، يعني بفقد قيمه الثقه بنفسه، بحب يلعب لحاله، بحب الهدوء، ما بحب التجمعات اللي مع الاطفال، هذا بنحكي لا لازم هو تدخل علاجي، وهون الاهل لازم يعرفوا. الاهم بيجي بعديها دور المدرسه ودور الاهل، لانهم هم المدرسه تعلم والاسره تربي. دائما بدمج الطفل في أنا كمعلمة في المدرسة بدمج الطفل بالمشاركة، بشاركه في المسرحيات، في الإذاعة، في المدرسة بالأناشيد، التعلم باللعب، التعلم دائما أنا كمعلمة بدمج هذا الطفل الخجول، بستخدمه في الصف كلمات تعزيزية، أنت رائع، أنت ممتاز، حتى لو أنه جاوب أجوبة بسيطة، ما بجبر، أهم إشي ما بجبر الطفل أنه يتكلم أمام الصف فجأة، يعني أنت يلا قوم وقف أمام الصف، لا هيك أنا بكسره، ما نحكي بنكسر ما بنزبر. لا أنا درجة بتعامل مع الطفل، يعني اليوم بخليه عليه في الصف، ثاني يوم بخليه هو اللي يشارك، بدمجه مع الطفل بشكل مش بشكل مفاجئ، بشكل تدريجي، بعلم أن الطفل الأهل هون الأسرة لما نحكي العائلة أي تعول الدرع الحامي للطفل، هون الأهل لازم أنه أعلم طفله أنه عادي يغلط، وين المشكلة، مش الخطأ هي خطيئة، ما بكرر أنت ليش خجول، أنت ليش هيك عملت، ما بلوم الطفل لأنه رح يصدق هذا الإشي العقل اللاواعي

0: وخلص ما رح نعالج هالمشكلة. دائما بحاول المدح، المدح يولد
1: نعم.
0: الإبداع
1: كيف
0: عند
1: ممكن أقول
0: الطفل.
1: لابني إنه أنت عملت سلوك مش صح بدون ما إني ألومه؟ لأنه يعني أو خلينا نحكي اللوم بطريقة معقولة للطفل تتناسب وعمره حتى لا ترسخ بمعاني سلبية عنده في المستقبل. يعني عندي طفل طبيعي ما في أي مشكلة، بنشق يعني بنقسم الأهالي لقسمين أحيانا، قسم بيعلم ابنه إنه اللي ضربك أضربه، اتعلم القوة، بدك تكون قوي في إذا حدا أحكي لك كلمة بترد عليه بعشرة، إحنا في مجتمع لازم القوي يكون في، يعني في بعض الأهالي يتداولوا هذه الكلمات للأسف. وفي الناحية الأخرى أهالي بيرفعوا من منسوب المديح لابنهم في حال إنه يقول نعم على كل شيء وما يقول لا على أي شيء بصادفه. فهنا كيف أنا بدي أعلم هاي المهارات لا الأهل قبل ما إحنا نلجأ للطفل؟ إحنا بنحكي عن اللبنة الأساسية الأهل، كيف هم يتعلموا هاي المهارات في تربية أطفالهم، وبعدين بنروح للطفل اللي أنا بدي أعتدل معه في إيصال الصورة، وين تيقول آه وين تيقول لا بطريقة محترمة مهذبة يتعلم فيها على سلوك الاحترام.
0: نعم جو، سؤالك جدا رائع وذكي. هلأ بنحكي المدح يولد الإبداع، ولكن المدح بشكل كثير رح يؤدي إلى غرور الطفل، فلازم يكون عندنا توازن، بالانس، يعني توازن مع المدح وين تنحكي له لا، أو إنه يدافع، بعلم الطفل دائما يدافع عن نفسه، بدافع عن نفسه بطريقة مهذبة. ولكن بنحكي الجوهر الأساسي هي هم الأهل عن طريق الحوار. لما أحاور ابني وأعرف النقاط القوة الموجودة عند ابني وبطورها ونقاط الضعف بقويها، فلما أعرف النقاط القوة والضعف عند الطفل هيك أنا بعلمه أنه يكون شجاع وأنه إن هو قوي. ربما كلمة هي بتكسر وربما كلمة تجبر.
1: نعم. دكتورة لبنى أصبح الصوت غير واضح لديك، يعني إذا بتغيري اتجاه الجلوس حتى يصبح
0: الصوت هيك واضح.
1: نعم صحيح.
0: تفضلي. المدح الكثير بيولد الغرور عند الطفل، نحكي أوكي المدح يولد الإبداع، ولكن بشكل مبالغ فيه قد يؤدي إلى الغرور عند الطفل، فلازم يكون عندنا توازن. وجميل جدا إني أقول لطفلي إنه يدافع عن نفسه، ما بقول لطفلي دائما لا ما تدافع عن نفسك، أو إنه أحد يأخذ حقوقك. حتى من عمر هو في الروضة في الكيجي 1 أحكي للطفل ممنوع هذا يتجاوز حده معك، أنت في إلجأ للمعلمة، إلجأ لل احكي لي. فلغة الحوار مهمة بين الأب والأم والطفل، أعرف نقاط طفلي، أعرف نقاط الضعف إنه أقويها، أعرف نقاط القوة أطورها، فلازم يكون عندي لغة الحوار بين الطفل، وأحكي له إنك ما تخبي علي إشي. لما أحسس الطفل إنه أنا أمانك، خاصة اللي تكون البنت الطفل الصغير اللي عمرها 4 سنين 5 سنوات، إنه أشعرها إنه أنا أمانك، أنا سندك، أي إشي أحكي لي إياه، ما تسمح لحد يتجاوز حد معاكي، إذا حد يتجاوز حد معاكي اذهبي للمعلمة احكي لي أنا. فهيك أنا بقوي الطفل إنه في إلك سند، في إلك معلم. دائما في التربية إنه نتوازن بين المدح، بين في الحوار، في إن أحكي له هذا الشيء غلط بطريقة لبقة، يعني إن أحاسب بعد، نقول بعد الكلمات نور وبعد الكلمات قبور، أحاسب كل كلمة أنا أحكيها لطفلي، لأنه الطفل هو عبارة عن إسفنج، الطفل عبارة عن صفحة بيضة إحنا بنكتبها، وأرض خصبة نحن نزرعها، إذا ما نزرعه اليوم إحنا بنحصده في المستقبل.
1: نعم. أيضا في موضوع برضو مهم الأهل أحيانا بيوقعوا فيه هذا الخطأ، إنه أنا بعلم ابني قول لأ هنا وقول هنا بطريقة طبعا تربوية معينة، ولكن بيجي موقف معين مع أشخاص معينين، الطفل بناء على ما تعلموا واكتسبوا من أهله من طريقة للتعامل في هذا الموقف قال لا مثلا، ولكن هاي لا كانت مع أشخاص غير مرغوب للأهل إنه الطفل يقول لا، فقديش هذا التضارب برضو رح يعمل مشكلة عند أطفالنا لما إحنا كأننا بنجير أطفالنا يستخدموا الإشي اللي إحنا بدنا يقولوا لا وقت ما إحنا بدنا، ونفس الإشي اللي علمناهم إنه يقولوا المواقف اللي يقولوا فيها لا لما حصلت مع أشخاص ليس من مصلحتنا انه يقولوا قدامهم لا، هنا صارت مشكلة عندنا.
0: انه اعلم الطفل اللي هي كلمة لا عادي، انه عادي يغلط، يحكي لي انه هو غلط، في مقابل انه في المجتمع انه احسس طفلي انه عادي انك تغلط. في بعض النقولات اللي بسمعها من الامهات والاهل، لا لازم تضبط عشان الناس يحكوا عنك انك انت رائع. طب ليه انا احكي له انه ارضاء الناس؟ هيك انا بحسس طفلي انه لازم يرضي الناس. فبحكي لك لازم احنا نراقب كل كلمة احنا نحكيها لطفلنا، نراقب سلوكه، نعدلها بطريقة تربوية رائعة. لهيك بحكي لك اول 7 سنوات عامل طفلك انه هو ملك، هو هو هو بالنسبة لي بشبعه عاطفيا كملك، بحبه، بهتم فيه، بحضنه. انك انت حتى لو كان هو بين الاطفال بين اخوته عنده مشكله معينه، لا انا ما بحسسه هذه المشكله. وبعد بعد المواقف، حسب المواقف اللي بتجي للام، يعني انه يستخدم مثلا الاجهزه الالكترونيه بشكل مبالغ فيه، لا طبعا بحكي له لا، في قوانين، في عندي في البيت في قوانين ممنوع بدك تستعمل الاجهزه الالكترونيه لفتره معينه، لها وقت النوم، وقت النوم. فانا بحسسه بعطيه القوانين وال
1: عذرا على مقاطعتك دكتورة البلام، يعني كان قصدي في السؤال، يعني زي ما تفضلتي حاليا في هذا المثال، العديد من الأهالي بيجوا مثلا إن بتقول له لا في وقت معد حدد عندي لاستخدام الهاتف، في عندك ساعات صحيح. مثلا للنوم مثلا، ولكن أو مثلاً للعب، لكن بيكون جايها مكالمة من أختها أو من صديقتها وهيك، وبتحكي في المكالمة ما بدها ابنها يزعجها، فبالتالي بتعطيه يلعب، فبيحكي لها ماما لا أنا أنت أحكيتي لي هذا الوقت للعب، فبصير عندها التضارب انه لا بدك تقعد على التلفون مش انا احكيت لك. فهون التضارب في هذا السلوك اللي بيفرضوا الاهل على الطفل بالاول في تعليمهم الصح والخطأ، قديش بيأثر هذا على الطفل؟
0: طبعا بأثر جدا، زي كيف بحكي لابني ما تدخن وانا ادخن بالضبط. او انا ما تأرجل وانا الام تكون. فلازم احنا نكون التربية الحسنة تساوي القدوة الحسنة، لازم احنا نكون قدوة امام ابنائنا بكلمات، او احكي له حدا رن علي واحكي له لا، احكي له انه انا مش موجود، انا هيك بعلم ابني الكذب، وبعديها احكي لابني لا ما تكذب. فلازم يكون الاهل يكونوا قدوه امام ابنائهم، لان هم ما نزرعوا اليوم نحصده بالغد، واليوم احنا ما بنزرع، اللي بنزرعه بالمستقبل احنا بنحصده، ما بنحصده بهذه الايام القادمه، احنا بنحصده في المستقبل. فنراقب تصرفاتنا وامام اطفالنا
1: بكل تاكيد. نعم، يعني في حال انه طفل تربى سلوكيا من خلال تربيته على انه كل شيء بده يوافق عليه، ممنوع يحكي كلمه لا، او طريقه التربيه، مش بالضروره انه ممنوع يقول لا، طريقه التربيه خلته يكون يعني انهزامي امام الاخرين وينفذ خلص شخص مسالم، يعني انا بدي سلامه البحتيه زي ما بيحكوها في العاميه. فقديش هذا الموضوع بياثر وله تبعات، ولكن أنا هذا الموضوع رافقني اليوم، كيف أنا لما أنضج على الحياة وبدي أطلع، أنا بدي أحاول أعالج نفسي بنفسي إذا كان في جهل معين عند الأهل في هاي النوع من تقويم السلوكيات؟
0: أيضا لازم نراقب السلوكيات، لازم نراقب كمان الظروف البيئية الموجودة عند الطفل في البيت. كثير من الأسر بيستخدموا أطفالهم وقود لمعاركهم، هنا بنكسر إحنا الطفل. لازم كمان نراقب كلماتنا ونراقب تصرفاتنا أمام الطفل، يعني المشاكل، الخلافات العائلية بين الأب والأم، بكون أول توبيخ الطفل بشكل مبالغ فيه، فرض السيطرة على الطفل، أو أعطيه أوصل لطفلي كل إشي بده إياه. طبعا بدك تهلكي ابنك أو بدك تكسيري بتوفري له كل إشي، رح تعلميه الأنانية، رح تعلميه أنه يكون عنيد، رح تعلميه أنه إذا أنت ما وفرت لي إشي هذا الشيء، إذا ما جبت لي البلايستيشن اللي بدي إياه أنا رح ما أحبك. فهيك إحنا لازم بحكي لك نراقب سلوكياتنا، تصرفاتنا، الأهل يكون عندهم ثقافة ووعي، awareness وكلتر، الثقافة والوعي كيف نتعامل مع الأطفال، إنه ما نستخدمهم وقود لمعاركهم، هم مش ذنبهم.
1: إذا إحنا هلأ الطفل يعني عذرا على المقاطعة مرة أخرى دكتورة لبنى، لكن لضيق الوقت، يعني طفل اتربى على هاي التربية خلاص لا حول ولا قوة، يعني تربى بهذا النمط الموجود عند الأهل، ولكن هو كبر وراح على المدرسة وبعدين بده يروح على الجامعة، في عنده شخصية انهزامية بسبب سلوك التربية اللي تربى فيه. اليوم هو كيف أنا اليوم بدي أقرر أنا أطلع من هاي الشخصية الانهزامية، كيف هاي الآلية اللي بقدر إنه بشكل تدريجي يطلع منها ويصير شخص متحدث، منطلق على الحياة، متفاعل مع أقرانه، قادر إنه بكرة يأسس حياته ومستقبله ويعكس صورة بطريقة أخرى على أطفاله المستقبليين؟
0: جميل سؤالك. أول شيء ما بقارنه، بركز على النقاط الضعف الموجودة، بطور النقاط القوة الموجودة عند الطفل، المشاركة في المهارات أو الهوايات اللي هو بحبها، كرة القدم، الرسم، السباحة، لأنه كل ما أنت شاركتي بالهوايات والمهارات اللي أنت عندك كل ما زادت ثقتك بنفسك. بشاركه بالإذاعات، بشاركه بكل أي خطأ، أي هواية هو بحبها، أنه يشارك أمام الجمهور. فأن يقف الإنسان أمام الجمهور بحد ذاته هي ثقة بالنفس، إنه ما أستسلم. كثير من الشخصيات اللي مرت بحياتنا كان عندهم رهاب اجتماعي، ورهاب اجتماعي أنا بقصد إنه بيكون الإنسان خجول إنه يحكي أمام الجميع، ثم اليوم هم انطلقوا أمام الجمهور وبتحدثوا أمام الجمهور. يعني كان أنا عندي رهاب اجتماعي، وكان أنا عندي إني أنا خجل كثير مش طبيعي لدرجة في بعض من السنوات، ولكن أنا اشتغلت على حالي وأهلي اشتغلوا علي إن اليوم أنا بعلم فن الخطابة للجمهور. فالإنسان إنه ما يستسلم، هون بقرر إما أنا أستمر أو إني أوقف.
1: إذن مرة أخرى أشكرك كل الشكر، أخصائية التربية الخاصة وعلم النفس في العلاقات العامة بالأمن الوطني نقيب دكتورة لبنى جبارة، شكرا لك. إذن يعني مستمعتنا ومستمعينا ومشاهدينا، مستمرين معكم في برنامج نوافذ أسرية لهذا اليوم، ونتحدث عن موضوع مهم. يعني اليوم أطفالنا هم أماني في رقابنا، ويقع على عاتقنا تقويم سلوكهم وتهذيب تصرفاتهم. ولكن أنا اليوم طفلي لما بيكون في عنده تساؤلات معينة لازم أجاوبه عليها، ما أحكي له لأ ومش لازم تحكي هيك ومش لازم تسأل هيك وانت صغير بالعمر. لكن ممكن اني السؤال ان طرحوا علي هذا الطفل وكان يعني لا يتناسب مع فئة العمرية اني اجاوبه عليها بالتفاصيل اللي انا بعرفها، ممكن ان احنا نستخدم كلمات ومضامين وامثلة توصل لاطفالنا. اليوم ضروري ان نعلم طفلنا انه يحكي لا، ولكن بطريقة مهذبة، بطريقة معقولة، تراعي يعني تراعي الحياة العامة، الحياة العام في المجتمع، وحتى هذا السلوك ينطلق معه من طفولته لشبابه حتى دخوله الجامعة ودخوله لمعترك الحياة. نستقبل معا الضيفة الثانية الأخصائية الاجتماعية عروب الجملة. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ عروب.
2: أهلا، يسعد صباحك يا ولاء وصباح جميع المستمعين وأيضا جميع ضيوفكم.
1: أهلا بك بكل الخير والمحبة. يعني نتحدث اليوم عن الطفل الانهزامي والطفل اللي بخاف، وأيضا الأهل اللي أحيانا كثير بيوقعوا في خطأ أنه يحكوا لطفلهم ممنوع تقول لأ لكثير أشياء لازم توافق عليها. فالطفل اللي ما بيقول لأ، متى يصبح إرضاء الآخرين بالفعل مشكلة؟ كثير من الأهالي بيصفوا الطفل اللي لا يتعرض بأنه أو عفوا اللي ما بيعترض على أي شيء بيوصفوه بأنه طفل مثالي مؤدب. متى هذا السلوك يصبح بالفعل مدعى للقلق عند الأهل؟ تفضلي.
2: خلينا بالبداية نقول أنه دائما النمط التربوي أو الطريقة التربوية تؤثر جدا جدا على الطفل. ما بيجي طفل انهزامي، ما بيجي طفل واثق من نفسه هيك، ما بيجي طفل إلا إذا كان هناك بعض الجينات مثلا يعني بقضايا العقل أو غيره أو غيراته. إذن كل شيء إحنا لما بيجي الطفل بيكون هالقد شخصيته صفحة بيضاء، فإحنا الأهل التربويين اللي بحطوا دايما بصماتهم على شخصية الطفل. هلأ عادة في بعض أهل بيختاروا التربية القمعية على سبيل المثال. هلأ إيش يعني التربية القمعية؟ التربية القمعية إنه أنا بقول أنا يعني كعروب بشوفها إنه كل شيء بعقل الأهل اللي بدهم يخلوا الطفل يتصرفوا على طول لازم يتصرفوا. ممنوع الطفل يعبر عن رأيه، إذا عبر عن رأيه بيتعرض إما للتجاهل، إما للتعنيف، إما لتسميع بعض كلمات جارحة أو غيره. فبالتالي مرة مع مرة بصير الطفل مش قادر ينخرط، أو بصير ينخرط بشكل كبير ويطيع بشكل أعمى. هاي الطاعة العمياء اللي هو بده يمشي زي ما بدهم بالضبط. ليه؟ لأنه ما بده يعرض نفسه لأي من المواقف. وكثير من الأطفال بصيروا هالقد انهزاميين، يعني هو بصير مش مبادر إطلاقاً بأي شيء، بيبعد عن أي شيء ممكن ينحكى أو حتى يفكر في رأيه. مرات صدقيني شو بيحصل يا ولاء؟ إنه هذا الطفل حتى بيمنع عقله عن التفكير، بصير بتلاقيه إذا قالوا له طب شو رأيك بتلبلك، ما عنده فكرة، بصير هذا العقل خلص. ليه؟ لأنه ما ساعدوا أهله بأنه ينطلق بالتفكير، بالتعبير عن الذات، بالإبداع بقضايا معينة. وهذا الشيء بصير أنه هو مرات بركز على قضايا كتير أشياء ممكن سلبية، ممكن يضل ماسك الموبايل يعني، أو يختار إشي معين يضل فيه، وهذا الحكي يعني عن جد خطير جدا يعني.
1: نعم. أيضا يعني في سؤال تراود لي في هاي النقطة تحديدا، وانت انا بكون في علامات بالفعل بتكشف انه هذا الطفل هو وافق على الامور، خوف من انه يغضب الاخرين، خوف من انه يزعلهم او ما يكونوا راضين عنه، وليس عن قناعة شخصية انه هذا الموقف. أيوة. انا لا،
2: هلا بيعتمد طبعا، اول شيء لازم احنا نكون بنفهم هذا الطفل، فاهمينه. هلا بيعتمد امتى، انا بشوف بيعتمد على الموقف. هلا اللي صار يعني مثلا على سبيل المثال، اذا انا يعني انطلب منه والله روح يعني مثلا عرض حالك لخطر، يعني روح اقطع الشارع، مش مشكله حتى لو السياره ماشيه بروح بقطع الشارع، عرفتي؟ هذا هون خطر، يعني انا يعني عم بمشي بناء على شو مطلوب منه، وهو مش منطقي الموضوع. فبالتالي انه يقوم الطفل بشغلات مش هالقد منطقيه يعني على طول بيمشي فيها بناء على امر معين، هون معناته الطفل عنده مشكلة. هلأ نقطة تانية، إنه هذا الطفل إنه كتير بيتلعثم بالكلام لو طلب رأيه، هيك بيتلعثم، بعدين بيوصل بيحكي يمكن كلمتين وبيوقف، بتطلع يعني ما بيقدر يكمل. جزئية تانية، كل هو عم بيحكي بضله يتطلع على تعابير، هذا إذا قدر يحكي بالطريقة يعني يحكي أو يعبر، بضل يتطلع على وجوه الآخرين بخوف وبحذر، بحيث أنه يعني هل أنتوا راضيين عن اللي بقوله؟ هل هذا الحكي مريحكم؟ فبالتالي إذا لقيت الطفل بضل يتطلع على كل الوجوه، هاي النظرة الاستفسارية بنقولها، ولا يعني النظرة اللي بده يستشف منها رضا اللي عم بسمعوه، هاي ببين على طول على هذا الطفل. أو بيكون هذا الطفل ما بيفضل أبداً أي جمعة أي جلسة، بتلاقيه لما بيجي عندهم ناس وكذا بيحمل حاله بروح على أوضته،
1: خوف من التنمر يعني، ولا هو خوف من مواجهة اللي موجودين؟
2: هو شأتين، بخاف من التنمر لأنه ما بيحب يعرض حاله لكلمات جارحة وتؤذي شعوره، فبالتالي بيبعد. وأيضا هو مش قادر يعني ينخرط مع هذا الجلسة أو هذا الاجتماع اللي قاعدين فيه، حتى لو كانوا كمان أقرانه، مش شرط حدا كبير. عرفتي؟ مرات مع الأقران، مع جيله، بتلاقي هذا الطفل منزوي، مش عم بعطي رأيه، أو مثلا عم بيكون يعني في أطفال شو بيعمل، بيكون هالقد مرتبط أو يعني مع طفل واحد، عرفتي كيف؟ وبتموا معه على طول، يعني إحنا بنقول له وكأنه هيك بلزق فيه. ليه؟ لأنه بحس أنه يمكن هذا بس اللي رح يفهمه هذا. فمرات حتى هذا الطفل اللي هو بلزق فيه بتلاقيه مش طايق وبتفرفت روحه مرات منه أو كذا، بس هو بكون راعاه في بعض مواقف، وقف معاه في أشياء، فبالتالي بيرتبط في الارتباط الغلط. يعني الغلط يعني هون أنا بقصد الارتباط الكتير كبير، بحيث انه اذا بتحرك هداك بتحرك، اذا بيروح اذا بده يروح بروح معه، اذا بدهش يروح بروح. عرفت كيف؟
1: يعني شخص
2: اللي فعلا
1: يعني شخص يعتمد على على الاخرين. نعم يعني في هذا الموضوع
2: يعني
1: نعم، كيف لما ينعكس هذا على السلوكيات؟ يعني اليوم مثلا بيروح الطفل بناء على الرفض والقبول، بقول لك انا طفل ضربني، فبيروح ففي عنا شقين من الأهالي، شق بيقول له اللي بضربك كف أضربه 10، وقسم بيحكي له لا يا ماما إذا ضربك كله الله يسامحك وكون أنت أحسن منه روح. فهون مثلا لما يتعرض لهيك موقف بناء على إنه كيف هو تربى، إنه يرفض هذا السلوك ويتعامل بشكل عدواني، أو إنه يوافق وينسحب حتى لو تعرض للأداء، كيف هنا الأهل يوقفوا في موقف وسطي يعلموا ابنهم على الآداب العامة في نفس الوقت انه ما يتنازل عن حقه؟
2: هلا صحيح. هلا عنا هذا شيء ثاني مختلف تماما عن الطفل الانهزامي او غيره او غيراته. هلا هذا الشيء اللي انت عم تطرحيه ولا شغله هلا بدنا نحكي فيها وضروري جدا نحكي فيها. هلا قضيه انه يتعرض الطفل للعنف من قبل اي حدا، الطفل ها عم نقول بالذات لما يكون عمره 5 سنين 6 سنين، يعني هاي القضيه كثير بدي اتحدث انا وطفلي عنها. في مبدا انه ابدا انت ما تبادر بالعنف، لكن اذا انت تعرضت للعنف انا بخاف اقول له، انا كتربوي هلا هون بخاف اقول له اللي ضربك اضربه قد يؤذي بشيء كتير اكبر، عرفتي كيف؟ وبالتالي تتطور الحدث. مرات يعني انا صدقا مره بعيوني شفت طفل يعني عمره 10 سنين او 9 سنين حامل سكينه عم بحط على رقبه صاحبه، طب انا على طول وقفت السياره على جنب صدقا بقول له شو عم تعمل كذا، قال ما هو مش عارفه ايش ضربني كانه على ظهري عمل. يعني بتخافي لما تقولي له اللي ضربك انه يضاعف العنف، فبالتالي احنا بنعرض الطفل كمان لموقف كثير اخطر.
1: نعم، يعني هو أنا قصد عذرا على المقاطعة سنستكمل الحديث في هذا الموضوع، ولكن أنا هذا الربط ما بين الرفض للطفل وهو في عمر صغير وعدم يعني رفض قول لا وكل إشي بدي أحكي له نعم، ممكن إنه يعمل عندي أنا تمرد فيما بعد. عند بعض الأطفال بيصير في عنده تمرد إنه أنا بتقول لي كل شيء لازم أقول آه آه آه آه، فأنا بدي أقول لا، فأول ما يجي يقول لا بنفذه على أرض الواقع بسلوك عدواني. وهذا يعني المقصد من السؤال استكمال حديثنا في هذه النقطة المهمة.
2: هلا هذا انه يكون عنده هالقد سلوكيات عدوانيه هذا شيء ثاني اكيد، يعني لما يكبر اكثر ها هلا لما يعدي 7 8 سنين اللي هي المرحله في الطفوله الاولى ويدخل للمرحله المتوسطه في الطفوله، طبعا بصير بده يصير عنيف، بده يصير مش طايق حدا، بده يصير حتى لما بده يحكي كلام يدفش، يحكي كلام يأذي، لانه هو تعرض للاذى، تعرض لهي الاشياء. لكن هاي قضيه، القضيه الثانيه اللي قلتيها قبل شويه ولا انه اللي ضربك اضربه او اللي ضربك سامحه، لا هذا شيء ثاني مختلف في التربيه. هلا الشخصيه الانهزاميه هذيك اللي احنا بنقولها طبعا بصير بياثر على سلوكيات كثير غلط، حتى كمان مرات يمكن يعرض نفسه هو للخطر. لأنه يعني من الضغط الشديد اللي عم بيعاني منه، من الغيرة كمان، من الغيرة يعني بصير عنده غيرة من الأطفال لما بشوف طفل مميز، طفل يعني هالقد بياخد بيعطي مع الناس، طفل محبوب الكل بده إياه، كمان بصير عنده بداخله غيرة، ليش هو شخصيته هيك؟ فبالتالي سلوكياته على طول بتبين فيها كتير خلل، مش متوازنة إطلاقا، سلوكياته فيها نوع من العنف، سلوكياته كمان فيها نوع من عدم الرضا واضح تماما، لا عن المحيط ولا عن الأقران ولا عن الأهل حتى.
1: نعم، يعني بنتحدث أيضا عن المخاطر اللي بتترتب على كل هاي التفاصيل كل ما تقدم في المرحلة العمرية. إحنا الطفل ما ضل طفل، راح بعدها على المدرسة، بعد المدرسة بده يروح على الجامعة وبده ينتقل لمعترك الحياة العملية. فكديش خطورة هذا الموضوع تحديدا لما في البداية ما انصقل بشكل صحيح وهو طفل؟
2: طبعا اكيد اكيد، يعني احنا ياما شفنا حتى شباب تعرضوا لهاي النوع من التربيه اللي هي فعلا زي ما قلنا اللي خلته هيك شخص انهزامي، حتى تزوجوا ما قدروا يكفوا بحياتهم، ما قدروا يمشوا بحياتهم، او كمان شباب انه كان ايش يحصل انه على طول كل شيء هو بده يمشي فيه بناء على امه وابوه شو بيقولوا، وهذا الكلام يؤدي كمان مرات كتير الى الانفصال، لانه اكيد شريكة الحياة او شريك الحياة ما بيرضى بهاي الحالة. فبالتالي بكل المراحل هي هاي التربية هي تربية خطيرة تؤدي الى طفل انهزامي ومن ثم الى شاب غير متوازن ويعني ما قادر يكفي حياته بالطريقة الصحيحة، أيضا تؤدي إلى فقدانه لكثير من الأصدقاء أو عدم تكوين، خليني بالأدق يعني إذا بدي أحكي عدم تكوين مجموعة من الأصدقاء اللي فعلا هو يكون سعيد فيها ويأخذ ويعطي بطريقة منطقية ومعقولة. فإحنا علشان هيك كثير إحنا زي ما قلت في البدايات يا ولا، أهم شيء إنه أنا أربي ابني على التوازن، أربي ابني تربية متوازنة، تربية حقة وصالحة، يعني أعطيه المجال مساحته، ها بس مساحته بالطريقة كمان المنطقية، مش مساحته انه حتى يتعدى على الاخرين، لا، مساحته هي بالتعبير عن ذاته، باثبات وجوده، بكلامه اللي فعلا هو في ادب واخلاق وذوق، بالطريقه الحقه اللي فيها المبادئ والقيم، وكمان الدين الحق اللي احنا فعلا بنحب نربي ابنائنا عليه.
1: يعني بنربي طفل متعاون مهذب بدون ما يفقد حقه في التعبير طبعا. عن انه يكون لا بطريقه يعني منطقيه وتلائم كل موقف على حدة.
2: 100%
1: في حال أنا يعني انتبهت لهاي المشكلة كأهل ما استطاعوا إنه يوازنوا في طريقة تربية سلوك الطفل ووقعوا في هذا الخطأ وصارت في عنده شخصية انهزامية وما كان في عند الأهل لربما في هذيك الفترة يعني قدرة على إنه يوجهوا للأخصائيين اجتماعيين نفسيين يعني بالمكان المناسب لحالة الطفل، وكبر وراح على المجتمع وبده يدخل معترك الحياة، قرر إنه أنا ما بدي أضل شخصية انهزامية. كيف ممكن يبلش هذا الشخص إنه يبني نفسه من جديد؟
2: رائع جدا اللي قلتيه، إنه قرر يكون شخصية غير انهزامية. أول نقطة اللي هي أنا بقولها في طور يعني في أو أول خطوة باتجاه الشفاء من هالموضوع أو التشافي من هالموضوع هو الاعتراف بأنني شخصية انهزامية. يعني أنا بدي أعترف أولا أنه عندي هاي المشكلة، صحيح؟ هلأ مدام أنا اعترفت أنه عندي هاي المشكلة، إذا أنا هالقد حدا واعي قارئ مدرك كنت عم براقب الأشياء وأنا فعلا قاعد بفكر فيها بطريقة صح، بدي أنا أبلش أكتب طب أنا وين الخلل عندي. هذا إذا أنا بدي أتعامل مع الأمور. هلأ إذا أنا حاسس حالي مش قادر أتعامل لكن أنا معترف إنه في عندي مشكلة، يجب أن أتوجه لأخصائيين اجتماعيين وأيضا نفسيين. طبعا أول شيء بتوجه لأخصائي اجتماعي، الأخصائي الاجتماعي عادة هو بيقدر كمان يميز إذا عنده هذا الشخص مشكلة نفسية، عنده أشياء معينة ممكن يوجهه لآخر، أو ممكن هو يساعده بأنه يطلع من هذا الإطار الشخصية، هاي إطار الشخصية اللي هي عنده. فبالتالي أهم شيء أني أنا أعترف بوجود الخلل اللي عندي. هلا بس غالبا يا ولا غالبا للأسف الشديد إنه ما بيكون اعتراف من قبلهم. يعني مثلا أنت مثلا لما يتزوج بتقول له مثلا ليش هيك شخصيتك، أنا أبدا أنا مش هيك، أنا يعني هذا عدم الاعتراف بالموضوع مش رح يحل إشي بالمشكلة، عرفتي؟
1: ويكون تأخر بالأساس على نعم تفضلي.
2: لا المشكلة إنه يعترف. هلأ قضية التأخير يعني أنا دائما بقول دائما في أمل، بس لكن الأهم ورقم واحد إنه نحط إيدنا وين المشكلة، هذه أهم شيء. وأنا أقول فعلا أعترف إني أنا عندي هاي المشكلة. هلأ تأخرت في حلها يمكن العلاج يطول أكثر، يعني يحتاج إلى فترة طويلة أكثر، ولكن ما فيش إشي مستحيل، لكن رح نوصل لنقطة بإرادتي القوية وإن شاء الله إني أنا بدي أحاول يعني أتحرر من هاي المشكلة بإذن الله. بدي أطور روحي، بدي يكون الأخصائي عم بيساعدني، بدي يكون كمان أهلي متعاونين معي، إذا كان متزوج كمان زوجتي أنا بدي أخبرها إنه أنا فعلا بدي كمان وقفتك، بدي
1: يعني
2: طولة نفسك تعاونك معي جدا. ضروري يكون محيط داعم بكل شيء يا ولا، احنا نحتاج الى محيط داعم، يعني حتى الاشخاص اللي ما عندهم مشاكل كتير نفسيه او اجتماعيه، حتى الاشخاص اللي هالقد اسوياء ايضا ما بيكونوا هالقد اسوياء اذا ما كان هناك محيط داعم. دائما نحتاج الى المحيط الايجابي الداعم اكيد.
1: بكل تاكيد. مره اخرى اشكرك كل الشكر استاذه عروب الجمله الأخصائية الاجتماعية، كنت معنا في برنامج نوافذ أسرية، شكرا لك. يعني دائما نقول إنه تعليم الطفل قول لا ليس دعوة للتمرد أو العصيان، إنما هو جزء أساسي من بناء شخصية متوازنة هادئة تعرف حقوقها وتحترم حقوق الآخرين بالمقابل. الطفل الذي يتعلم التعبير عن رأيه بثقة ووضع حدود صحية في علاقاته يصبح أكثر قدرة على مواجهة ضغوط الحياة واتخاذ قراراته باستقلالية. وبين الطاعة والخضوع مساحة مهمة اسمها الثقة بالنفس، وهي الهدية الأجمل التي يمكن أن نقدمها لأطفالنا.
3: وفي الختام ما نتمنى لكم بيوت هادئة مطمئنة مستقرة هانئة بوجود أطفالها من حولها. أشكر في الختام كل الشكر للزميل محمد أبو قرع في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي والمسموع، والشكر أيضا موصول لضيوفنا في هذه الحلقة ولمستمعاتنا ومستمعينا. وهذه تحياتي من وراء المايك ولا صالح، في أمان الله.
4: في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعا.
5: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

في القرآن مثلي أنا قلبي بهموم الدهر مثلي سوى آيات بالقرآن مثلي لو أن أيوب صابوا هم

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: الخامسة مساء بتوقيت القدس المحتلة، معكم دينا سرداح، أهلا بكم. ارتفاع حصيلات عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,066 شهيدا وأكثر من 173,000 مصاب منذ 7 من أكتوبر 2023. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. الشرطة تنفذ سلسلة من الأنشطة التوعوية والترفيهية استهدفت الأطفال المشاركين في المخيمات الصيفية في محافظات الخليل وضواحي القدس وقلقيلية ضمن جهودها لتعزيز الوعي الأمني وترسيخ السلوكيات الإيجابية خلال العطلة الصيفية. مجلس الوزراء يحذر من خطورة مخططات الاحتلال الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وليس آخرها مخطط يستهدف السيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة ألف في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. مدير مشروع تطبيق يابوس في وزارة المالية يقول إن التطبيق أطلق في مرحلته التجريبية يوم الأحد الماضي، مستهدفا في المرحلة الأولى 4 مؤسسات حكومية وهي وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس وضابط الجمركية والدفاع المدني، ويبلغ عدد موظفي المشمولين في هذه المرحلة نحو 2800 موظف. قوات الاحتلال اعتقلت شابا على طريق بين بلدتي بتونيا وقرية بيتعور غرب رام الله ونصبت حاجزا على الطريق، وقامت بتفتيش مركبات المواطنين وإعاقة حركتهم قبل أن تقوم بإنزال الشاب من مركبته والتاكل به قبل اعتقاله. نادي الأسير يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحرك الجاد لاستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وممارسة أقصى ما تملكه من أدوات الضغط من أجل كسر سياسة الاستفراد بهم التي تتصاعد بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وإلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي باثنين شيكل وثمانية وتسعين أجورا، دينار الأردني بأربعة شواقل وعشرين أجورا، مليور الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وأربعين أجورا. نهاية هذا الموجز في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها. تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
1: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

0: לבדנו.
1: לאשר ירד.
0: צילבדנו.
2: נאמן על הנקבה.

모르겠냐.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمحافظات الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، جلزون عن سينيا، بوابة سنجل، الكفر عقب، قلندية، جبع وحزمة والعزرية جميعها كثافة سير. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء مرح رباح، النبي يونس، راس الجور، الفوار، العروب، العجوري جميعها مغلق. أخيرا إلى محافظات الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين جميعها مغلقة، ما تسمى بيتصهار، أزمة باتجاه الشمال، عنبتة، أزمة وتفتيش للخارج، سالك للداخل، دير شرف، تفتيش عشوائي، وأخيرا عن شبلي مغلق. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. طاقم العمل في إذاعة 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: السادسة مساء بتوقيت القدس المحتلة، معكم لينا سرداح، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,066 شهيداً وأكثر من 173,000 مصاب منذ 7 من أكتوبر 2023. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصاً بينهم 30 مريضاً و55 مرافقاً ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. نصرع طفل 11 عاماً في بركة مياه وسط مدينة الخليل، فيما باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءات التحقيق في الحادث. الشرطة تنفذ سلسلة من الأنشطة التوعوية والترفيهية استهدفت الأطفال المشاركين في المخيمات الصيفية في محافظات الخليل وضواحي القدس وقلقيلية ضمن جهودها لتعزيز الوعي الأمني وترسيخ السلوكيات الإيجابية خلال العطلة الصيفية. مجلس الوزراء يحذر من خطورة مخططات الاحتلال الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وليس آخرها مخطط يستهدف السيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة ألف في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. مدير مشروع تطبيق يابوس في وزارة المالية يقول إن التطبيق أطلق في مرحلته التجريبية يوم الأحد الماضي، مستهدفا في المرحلة الأولى 4 مؤسسات حكومية وهي وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والضابط الجمركية والدفاع المدني، ويبلغ عدد الموظفين المشمولين في هذه المرحلة نحو 2800 موظف. قوات الاحتلال اعتقلت الشاب على الطريق بين بلدتي بتونيا وقرية بيتعور غرب رام الله ونصبت حاجزا على الطريق، وقامت بتفتيش مركبات المواطنين وإعاقة حركتهم قبل أن تقوم بإنزال الشاب من مركبته والتنكيل به قبل اعتقاله. نادي الأسير يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الجاد لاستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وممارسة أقصى ما تملكه من أدوات الضغط من أجل كسر سياسة الاستفراد بهم التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وإلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24 معك وينما تكون.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: أسعد الله مساءكم مستمعات ومستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24 أينما كنتم تستمعون إلينا من خلال موجاتنا العاملة في جميع أرجاء الوطن. نطل عليكم في هذا المساء في برنامج ملف اليوم ونتحدث فيه عن قطاع غزة بالتحديد. لهذا اليوم نتحدث في عنوان حلقتنا عن النزوح والحرب يضاعفان الولادات المبكرة وحضانات مجمع ناصر الطبي تواجه ضغطا متزايدا. نذكركم بالإمكان الاستماع إلينا من خلال موجاتنا العاملة في جميع أرجاء الوطن ومن خلال البث المسموع على البث المباشر www.amin24.ps أو من خلال التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في كولزون ومدى تي في. إذن تشهد حضانات مجمع ناصر الطبي في خان يونس ضغطا غير مسبوق نتيجة ارتفاع معدلات الولادات المبكرة في ظل ظروف غير يعني طبيعية وظل ظروف استثنائية من نزوح قاسي يعيش آلاف العائلات جنوب قطاع غزة وما يرافقها من سوء تغذية وضغوط نفسية ونقص في الرعاية الصحية. إذن سنتحدث في هذه الحلقة عن أسباب ارتفاع الولادات المبكرة ما بين النازحات وحجم الضغط على الحضانات في مجمع ناصر الطبي والكثير من التفاصيل الأخرى في هذا السياق. ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي من القطاع محمود فرج. أهلا ومرحبا بك معنا محمود.
1: أهلا بك ولا وبكافة السادة المستمعين.
0: أهلا بك. يعني محمود تشهد غزة في ظل هذه الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها القطاع للعام الثالث على التوالي تداخل مؤلم في حكايات الفقد في حكايات البحث عن المفقودين وكذلك أيضا فيما يتعلق ب يعني الأطفال ويعني الولادات المبكرة للنساء ما بين النازحات. نتحدث عن أسباب ارتفاع الولادات المبكرة ما بين النازحات في القطاع وحجم الضغط الذي أو على الحضانات في مجمع ناصر الطبي. تفضل.
1: يعني بالحديث عن هذا الموضوع بشكل عام نحن لا نتحدث عما يحدث في مستشفى مجمع ناصر الطبي فقط إنما نتحدث عما يحدث في مستشفيات القطاع بشكل عام. وأصلا عندما نتحدث عن خروج عدد كبير مثلا من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة وتضرر أخرى وما زال يعني يمكن أقسام الولادة هي تعمل أصلا بظروف استثنائية في كل قطاع غزة وتعاني من نقص في الوقود والكهرباء والأدوية والمستلزمات الطبية وحتى الأسرة والحاضنات بشكل عام. التقارير من منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا تتوفر الخدمات الصحية المناسبة للسيدات التي شرفنا على الولادة أو حتى أثناء فترة الحمل وأن توفر الخدمات الصحية لا يزال محدود في معظم أنحاء قطاع غزة مع استمرار وجود فجوات كبيرة في خدمات الأمومة وحديثي الولادة. كما تظهر بيانات المنظمة أن جزءا كبيرا من المرافق الصحية لا يعمل بكامل طاقته أو يقدم خدمات جزئية. وعند الحديث عن الولادة المبكرة الأطباء في قطاع غزة يجمعون على أن الحرب رفعت عوامل الخطر المؤدية إلى الولادة المبكرة ومن أهمها التوتر والخوف المزمن والنزوح المتكرر وفقدان الاستقرار وسوء التغذية ونقص البروتين والحديد وفقر الدم والجفاف وتأخر الوصول إلى المستشفيات بسبب تدمر كل البنية التحتية المتعلقة بالطرق والشوارع في قطاع غزة وأيضا الالتهابات التي لم تعد تجد لها دواء في المستشفيات أو حتى في الصيدليات. وكمان لا ننسى الضغط الجسدي والنفسي التي تتعرض له المرأة بشكل عام في قطاع غزة حيث يقع على كاهلها العديد من المهام اليومية مثل حمل المياه مثلا والمشي في لمسافات طويلة على الأقدام أو يعني بشكل عام يعني مرأة تعيش في خيمة في ظروف يعني صحية سيئة وفي ظروف بيئية لا يعني لا تتناسب مع لا مع الحمل ولا مع الولادة ولا مع النفاس حتى.
0: نعم، يعني هي أسباب مباشرة لارتفاع الولادات المبكرة، عدا عن نقص التغذية كما تحدثت الآن ونقص المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج النساء سواء كان في مرحلة الحمل أو ما بعد الولادة. نتحدث عن يعني إرهاق بدني تعيش فيه النساء ويؤثر على الأجنة بشكل مباشر. أيضا فيما يتعلق بإنعكاس ذلك على مستشفى ناصر أو مجمع ناصر الطبي، أنت تحدثت قبل قليل عن نقص المستهلكات الطبية اللازمة والأدوية المتخصصة في العلاج، لنتحدث بتفاصيل أيضا إضافية حول هذا الموضوع.
1: يعني المستشفيات تعاني بشكل كبير. أول الأشياء التي إذا تحدثنا عن النقص فهي يعني نذكر الكهرباء. ولو اعتمدت المستشفيات على المولدات في إنتاج الكهرباء أو التيار الكهربائي فهي لن تجد الوقود الذي يشغل هذه المولدات. وأيضا عندما نتحدث عن المستلزمات فالمستلزمات الصحية منذ بداية الحرب منذ حوالي 3 أعوام والمستلزمات الصحية فيها نقص كبير وشديد، ولا تستطيع يعني المؤسسات الصحية إدخالها إلى قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع وإغلاق المعابر منذ بداية هذه الحرب. ربما تستطيع بعض المؤسسات أو المنظمات الدولية إدخال بعض المستلزمات الصحية، بعض الأسرة أو إعادة تأهيل بعض الأقسام فيها قسم الولادة في المستشفيات، خصوصا مستشفى ناصر كونه أكبر مستشفى في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة. إلا أنه كل ما يقدم حتى الآن فهو لا يفي بالغرض أو لا يفي بالمطلوب، والقطاع يعني فيه أكثر من 2 مليون مواطن هم بحاجة لرعاية صحية دائمة، خصوصا خلال هذه المعاناة الكبيرة الذي يعانوها في قطاع غزة.
0: نعم، أيضا يعني نتحدث عن نقص هذه المستلزمات، نتحدث عن عدم توفر أدوية كافية لمتابعة حمل النساء والمتابعة الطبية بشكل عام. أيضا فيما يتعلق بالضغط على الطواقم الطبية المتخصصة من أطباء وممرضين داخل مجمع ناصر الطبي، ويعني إذا ما تحدثنا أيضا في عموم مستشفيات القطاع.
1: طبعا يعني أنا الموضوع الأطباء والطواقم الطبية يعني تعرضوا أصلا إلى الانتهاك، شأنهم شأن كل أهالي قطاع غزة، سقط عدد كبير جدا منهم شهداء من إن كان أطباء أو إن كان من الكادر الطبي بشكل عام. هم يتعرضون يوميا لهذه الانتهاكات كونهم أصلا مواطنين في قطاع غزة، وبالتالي لديهم أسر ولديهم عائلات ويعيشون نفس الظروف التي يعيشها المواطن في غزة، بالتالي هم أيضا يعني يقفون على رأس عملهم تحت ظروف استثنائية وصعبة للغاية. وعندما نتحدث عن ضغط يقع عليهم فالقطاع أولا يعني كما يعني تحدثت لا توجد فيه الموارد، وغياب الموارد إن كانت صحية أو موارد عامة يعني يعطل العمل ويعطل ظروف العمل، خصوصا في تقديم واجباتهم الصحية للمواطن الذي يراجع المراكز الصحية بشكل يومي. فبالتالي هم يعني يمكن من أكثر من يتعرض للضغط النفسي، خصوصا إذا يعني إذا تحدثنا عن غرف الاستقبال والطوارئ دائما ممتلئة إن كان بالمصابين أو بالجرحى.

0: عن لتحدثنا محمود، إذا مر عليك أبرز قصة إنسانية مرت عليك، يعني أحد الأفراد والكثير العشرات في القطاع كانوا ينتظرون منذ أعوام يعني على نار الصبر إنه يعني يحظوا بفرصة إنه يكونوا أمهات أو آباء لأطفال، ولكن عندما ولد هذا الطفل إما ولد مشوه بفعل مخلفات هذه الحرب التي ما زالت متواصلة، أو لربما ولد غير مكتمل بسبب عدم وجود رعاية صحية طبية لازمة كما يجب في القطاع. لتحدثنا عن أبرز هذه القصص الإنسانية إن مرت عليك خلال تغطيتك.
1: بصراحة الآن يعني لا أذكر قصص، ولكن بحسب مصدر صحي في غزة فإن قطاع غزة يعني شهد ارتفاعا حادا في معدلات الإجهاض مع تسجيل مئات الحالات شهرية، وأكد مصدر طبي في مصدر طبي تابع للجانب مصدر إعلامي عفوا تابع للجانب الطبي أن التقارير أفادت بأنه في شهر واحد يعني كان في حالات إجهاض حوالي 921 حالة إجهاض خلال شهر واحد، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في معدلات مقاربة بما يعني بما قبل الحرب. وكما تحدثت يعني هذا المصدر عن الزياد في التشوهات الخلقية المسجلة، وأيضا أكد أن هناك تراجع في الجهات الصحية، ذلك لأن يعني تدخل عوامل مثل سوء التغذية والضغط النفسي وتراجع الرعاية الصحية والإجهاد، وكل هذه الأشياء يعني أثرت بشكل كبير. الأطفال الخدج الآن يحتاجون إلى حضانات وأجهزة تنفس وتغذية خاصة ومراقبة مستمرة، وهذا لا يتوفر للكثير من الأطفال أو المواليد في غزة، لأن غزة تعاني أقسامها في نقص حاد أولا في الحاضنات والازدحام الشديد كما قلنا، ونقص في أجهزة الأكسجين أو توفير أجهزة الأكسجين، انقطاع الكهرباء المتواصل، نقص في الحليب العلاجي أو حليب المواليد أو حليب الأطفال بشكل عام، هو يعني لا تجديه بصعوبة في إن كان في المستشفيات أو حتى في المراكز الصحية أو في الصيدليات. الأمم المتحدة قالت أن نحو طفل من كل 5 أطفال يولد بشكل مبكر أو بوزن منخفض أو بتشوهات في قطاع غزة، وهذا يستلزم يعني رعاية يعني مخصصة ويصعب توفرها في هذه الظروف الحالية. الأمهات الحوامل يعني يحتاجن إلى غذاء متوازن ومتابعة دوائية وتحليل ومكملات غذائية، ولكن كثير أيضا من النساء في غزة لا يجدن هذا. يعني مثلا الحديد وهو مهم لكل الحوامل غير موجود، الحديد أذكر الحديد العلاجي، أيضا حمض الفوريك وهو مهم أيضا للحوامل غير موجود، الكالسيوم غير موجود، الفيتامينات غير موجودة، الغذاء الكافي بشكل عام غير موجود. طبعا كثير من هؤلاء النساء يلدن بعد أشهر من النزوح المتكرر، تخيل أنه يعني تنتقل من خيمة إلى خيمة ومن منطقة إلى منطقة في ظروف غاية في التعقيد وغاية في الخوف والرعب، إذا كانت سيدة وحامل تتنقل تحت هذه الظروف، وبالتالي هذا يمكن أو يجعل أو يرفع مستوى أو معدل أن تلد مبكرا. طبعا البيئة غير صحية إطلاقا، إن كان في الخيام أو فنادق النزوح فهي تفتقر لأدنى متطلبات الحياة، وهو ما يزيد الخطر والمضاعفات على الأم وعلى الطفل. أيضا حتى في بعد مرحلة النفاس وبعد مرحلة الولادة يعني لا تجد المرأة تغذية جيدة، مياه نظيفة لا تجد، متابعة طبية ربما تجدها بصعوبة وصعوبة كبيرة، المضادات الحيوية يعني أيضا تجدها بصعوبة، الراحة لا تجد راحة، وهذا يعني مهم جدا خصوصا بعد الولادة. فالنساء في الغالب في
0: هذا أيضا ما سنركز يعني عذرا على مقاطعتك محمود، هذا ما سنركز الحديث عليه. يعني انتقلنا من المستشفى إلى الخيمة، يعني الطفل يعني أصبح في ظروف قاسية، في ظروف نزوح متكرر، وكذلك أيضا الأم في هذه المرحلة الحساسة التي يعني تراعى فيها المرأة وتراعى صحتها بشكل عام. كيف تعيش المرأة الغزية هذه التفاصيل اليومية التي تشاهدونها من خلال ملاحظاتكم وتغطيتكم في هذا السياق؟
1: يعني المرأة تعود من المستشفى لكن يعني تعود إلى خيمة، في هذا التوقيت الخيام عبارة عن يعني

0: يعني حرارتها مرتفعة جدا، يعني ربما تجد لا تجد مياه، وإن وجدت فهي مضطرة أن تبحث عنها في أماكن بعيدة، هي أو أطفالها. يعني لا يوجد صرف صحي مناسب، ويمكن ذكر في تقارير سابقة أو في تقارير كثيرة بأن النساء يعني يقضين حاجاتهن في جرادل، وهذا يعني ربما يخجل أحد منا أن يقوله على الإعلام، لكن هذا الواقع. أيضا الظروف التي تعيش بها المرأة والأسرة بشكل عام تزيد من يعني من خطر الالتهابات أو من خطر الأمراض بشكل عام، يعني في محيطها جردان وفي محيطها يعني صرف صحي غير مناسب، وفي محيطها درجة حرارة عالية ومرتفعة، في محيطها الأتربة والغبار، في محيطها بنية تحتية مدمرة، كل شيء في غزة في محيط المرأة وفي محيط الأسرة يعني صعب وصعب جدا. النساء يتعرضن إلى النزيف حاد ولا تجد يعني إسعاف يصل إليها في وقت مناسب، وإن كان أهلها أو ذويها أو من يحيط بها يحاولون نقلها إلى المستشفى فيوصلوها إلى المستشفى بصعوبة، فقط لأن الطرق مدمرة بغزة، وأن السيارات أو وسائل المواصلات صعبة جدا في غزة لأنه لا يوجد وقود، وبالتالي الشارع يفتقد إلى المواصلات، والشارع ربما إن خرجوا الناس في أوقات متأخرة من أجل الذهاب إلى المدرسة إلى المستشفيات فلن يستطيعوا الوصول إليها بسرعة، وهذا يضع الناس في حالة يعني تحت دائما ضغط نفسي شديد وخطورة على صحتهم وعلى حياتهم.
1: نعم، يعني نتحدث أصبح موضوع الاهتمام بصحة المرأة ما بعد عودتها من الولادة، هذه رحلة المخاض التي تعيشها المرأة في ظل ظروف صعبة وغير اعتيادية يعيشها القطاع منذ 3 أعوام. نعم. وحتى هذه اللحظة أصبح وكأنه رفاه أنه تعود إلى خيمة يتوفر لها الماء ويتوفر لها أغذية، يعني على الأقل تراعي الحد الأدنى من الأمور الصحية التي يجب تناولها، أصبحت اليوم تعتبر وكأنها وسيلة للرفاه لا تتوفر لأي امرأة في القطاع.
0: نعم نعم نعم، يعني هذا يعني هذا الموضوع يعني يرى بسهولة في غزة، أنه التجمعات التي يقف عليها الأطفال والنساء والشيوخ من أجل الحصول على المياه للشرب، هذه التجمعات منتشرة بشكل كبير في القطاع. أيضا يعني من تكون نقطة المياه قريبة من خيمته هو يشعر برفاهية، من يأتي إليه صهريج المياه إلى المخيم الذي يتواجد فيه أو توجد فيه خيمته هو يشعر أنه برفاهية، هذا دليل على أن هناك نقص شديد وصح، ونحن نتكلم عن مياه كمثال، فما بالك بقية حاجات الناس، وربما المياه الأكثر إلحاحا في هذه الظروف لأنها مهمة للشرب ومهمة للنظافة ومهمة للصحة العامة. طبعا عندما نتحدث في هذا الموضوع بشكل عام نحن لا ننسى أن هناك أرقام ربما مذهلة، عندما نتحدث أن 130 طفل يولدون بشكل يومي في غزة وفق تقارير الأمم المتحدة، وتقريبا ربع هذه الولادات هي ولادات قيصرية، نحو 20% من المواليد يولدون مبكرا أو يولدون بوزن منخفض
1: بسبب عدم توفر الأدوية اللازمة. نعم. للنساء، ويعني المثبطات التي تستخدمها النساء بالعادة طبيا والمتابعات لدى الأطباء المختصين في هذا الشأن.
0: نعم، إضافة إلى كما قلنا أن حوالي 921 حالة إجهاض كانت خلال شهر واحد. نعم. حسب تقارير مصادر طبية. أيضا حوالي 385 حالة تشوهات خلقية أيضا حسب التقارير طبية مؤكدة، وتقارير دولية تشير أن هناك انخفاض ملحوظ في عدد المواليد مقارنة بفترة ما قبل الحرب، أذكر هنا عدد المواليد الأحياء مع ارتفاع وفيات في الأمهات وحديثي الولادة، يعني المعدل ارتفع في حالات يعني موت الأمهات وموت.
1: نعم. يعني محمود، لضيق الوقت في غضون أقل من دقيقة لو سمحت، يعني نتحدث أيضا عن وضع النساء والأطفال ويعني حالات الإجهاض التي أصبحت مرتفعة، إذا كان هناك إحصائيات معينة لديك يعني ارتفاع هذه الحالات ما بين بداية الحرب، يعني كانت هناك بنية جسدية أقوى للنساء مع يعني فترة النزوح وتكرار النزوح لدى النساء في فترات الحمل وتكرار الإجهاض وعدم توفر الأغذية السليمة ويعني المستلزمات الطبية اللازمة، ما يرفع لربما من عدد الإجهاض أو عدد وفيات الأطفال والأمهات بصورة أكبر مع ازدياد فترة الحرب للعام الثالث على التوالي.
0: نعم، المصادر الطبية تؤكد أن هناك يعني حالات متزايدة في كل شيء. تحديد الأسباب يعني واضح، هي الحرب وكل يعني ما يحدث فيها، ويحتاج يعني ربما إلى دراسات يعني كبيرة وطويلة لمعرفة يعني مدى تأثيره على القطاع. ربما بعض التقارير التي نتجت من وزارة الصحة أو من المصادر الطبية داخل المستشفيات يعني لا أقول غير دقيقة، ولكن هي بحاجة إلى تدقيق أكثر، خصوصا وأن الحرب ما زالت مستمرة وأثارها ما زالت مستمرة. أثارها مثلا سوء التغذية أثناء الحمل، وهذا ينعكس على نمو الأطفال وصحة الأمهات، وربما ينعكس على صحتهم لسنوات قادمة. عندما يولد طفل مشوه فهذا ينعكس عليه طوال حياته. كمان أن يعني انهيار الخدمات في المستشفيات خصوصا خدمات الأمومة يرفع من مخاطر والمضاعفات الصحية كما قلنا على الأمهات وعلى المواليد. غزة بشكل عام لم تعد الولادة فيها مجرد يعني حدث سعيد كما كان في السابق، بل أصبح يعني
1: رحلة مؤلمة لربما إن صح التعبير.
0: نعم، يعني حتى هو أصبح يعني اختبار يومي لقدرة المراكز الصحية والمستشفيات. هل يستطيعوا أن ينقذوا حياة الأم والجنين، أو يعني كما يقال سيفرطون في أحدهم من أجل أن يعيش
1: سلامة الآخر. نعم، إذن مرة أخرى أشكرك كل الشكر المراسل الصحفي من قطاع غزة محمود فرج، كنت معنا في برنامج ملف اليوم، شكرا لك. في السياق ذاته ولكن في زاوية لربما أخرى من تفاصيل الحياة في غزة، تشهد غزة في ظل ظروف إنسانية قاسية تداخل مؤلم سواء كان في حكايات الفقد أو البحث عن المفقودين، حيث تتشابه المواصفات والظروف إلى حد كبير بين مكان وآخر، ما يؤدي أحيانا إلى التباس في الهوية بين حالات مختلفة. يعني ما بين لحظة وأخرى تجد العائلة نفسها أمام خبر يعيد لها الأمل لربما فيما تعود أخرى إلى نقطة الصفر، بحيث لا تنتهي في مشهد يعكس عمق المعاناة وتكرار الألم في واقع يزداد تعقيدا يوما بعد يوم. للحديث عن كل هذه التفاصيل الإنسانية بزواياها المختلفة ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي مراسلنا من قطاع غزة حسين عبد الجواد قرسوع. أهلا ومرحبا بك معنا حسين.
2: أهلا بك وبجميع المستمعين الكرام.
1: أهلا بك. يعني حسين، في غزة الألم لا يتشابه فقط، بل يتقاطع أو تتقاطع الحكايات عند نقطة واحدة، لربما انتظار خبر يعيد لها الحياة للعائلة ككل، أو رجوع على نقطة الصفر إلى بداية البحث عن أحد أفراد أسرتها. لنتحدث عن يعني كيف ينقلب فرح العائلة إلى صدمة خلال دقائق من خلال يعني متابعاتكم اليومية والصور التي تشاهدونها من الناس في القطاع. تفضل.
2: هناك يعني إذا تحدثنا عن قصة يوجد 1000 قصة.
1: نعم.
2: نحن عندما نتحدث عن حالة معينة فإننا يعني نتجاوز الاسم لننتقل إلى القصة نفسها أو تشابه القصص التي حدثت مع هذه الشخصية أو مع هذا الإنسان. منها طبعا قصة طفلة، كنا ننتقل ونتنقل بين الركام في شمال مدينة غزة في فترة من الفترات مع أفراد من الطواقم اللي هو الهلال الأحمر وطواقم الدفاع المدني للبحث عن ناجين أو بحث عن شهداء تحت الأنقاض. في إحدى المرات وجدنا عندما كنا نبحث في أحد الأماكن وجدنا يعني الله يعزكم بوت صغير لم يعني حجمه يعني حجم كف اليد.
1: نعم.
2: فبدأنا في البحث وننادي يعني هل هناك ناجون، هل هناك أحياء، نحاول يعني أن نأخذ ولو
1: من هذه التفصيلة البسيطة. نعم.
2: بعد ذلك بعدة أمتار لوجدنا طفلة لما تجاوز عمرها 4 سنوات وكانت تبكي، كانت مصابة بجروح خطيرة، لكن البنت يعني كانت عارية من أحد قدميها، فعرفنا أن هذا الفداء لها. فحاولنا نحن يعني نتفاعل معها، نعطيها جزء أو جرعة أمل للحفاظ على حياتها، لكن كان هناك يعني جزء بسيط. البنت كانت تبحث عن أهلها في الوقت الذي أصيبت فيه. المنطقة كانت يعني مدمرة بشكل كامل. بدأنا بالبحث عن ناجين، يعني ماما وبابا أخويا بالأسماء طبعا كانت تتحدث وكانت تسأل، ولم يعني يكن هناك أي مجيب. فانتقل البحث من البحث عن ناجين إلى البحث عن مفقودين وعن شهداء. بعد دقائق وجدنا جثة لسيدة وأيضا لطفل عمره تقريبا 5 سنوات.
1: نعم.
2: بعد ذلك يعني أنا أتحدث وأنا يعني أتخيل الحادثة، لأنه الوضع يعني نحن كصحفيين لا نفقد إنسانيتنا، يعني نحن بأول وأخير إنسان نحس ونشعر. لأننا أصحاب عائلات، يعني أنا كنت أتصور وكنت أتخيل دائما الأطفال الذين نراهم مقطعين وأشلاء أنهم أحد أفراد أسرتنا، يعني أحد أبنائنا. لذلك كان الوضع جدا مؤلم، بأن يعني الطفلة تبحث عن أخوها وأمها وأبوها، لنتفاجأ بأن أمها وأخوها قد استشهدوا. بعدها بعدة أمتار وجدنا أيضا رجل في 35 من عمره تقريبا، فعرفنا أنه هو الوالد. الآن المشكلة كيف نريد أن نوصل لهذه الطفلة بأن أبوك وأخوك وأمك استشهدوا. البنت طبعا بعد أن نقلناهم حاولنا أن نفصل يعني الشهداء عن ناظر الطفلة، وننقل الشهداء في سيارة وأيضا الطفلة في سيارة إسعاف أخرى، لكن السيارات لم تكن يعني التنسيق كان ل4 سيارات، والسيارات الأخرى كانت مكتظة بجثث الشهداء، فاضطررنا أن نجلس الطفلة مع مساعد السائق أو اللي هو المسعف المساعد. وانتقلنا وراءهم بسيارة. الطفلة نظرت أو انتبهت من أحد شبابيك هو الشباك اللي بيفصل كابينة السائق عن اللي هو السيارة في الخلف، فانتبهت وشاهدت يعني لبس والدتها وهي كانت تعرفه يعني. فالبنت أصبحت يعني دخلت في حالة هستيريا، كانت تبكي وتصرخ.
1: نعم يعني حسين، نحن نستطيع يعني أنا خلال حديثك أستذكر موقف ضجت في مواقع التواصل الاجتماعي، لما أم لأحد الأطفال في القطاع أجت تركض على المستشفى وتقولهم أبيضاني وشعره كيرلي، فأصبحت تبحث في وجوه كل الأطفال لربما بعمار مختلفة علها تجد طفلها. قديش اليوم مع أنه إحنا في العام الثالث على التوالي وهنالك أشخاص فقدت آثارهم منذ 3 أعوام حتى هذه اللحظة في القطاع، إلا أنه الأمل ما زال موجود، أنه كان لابس بلوزة حمراء، كان مثلا لابس نظارة. فقديش الأهل هم مارين أحيانا ويرجعوا للمناطق اللي نزحوا منها وصار فيها القصف، اليوم كيف بيكون عندهم الأمل إنه أنا شفت نظارته، إذن هو بجوز لما صار القصف كان في محل ثاني، إذن ابني ممكن يكون على قيد الحياة. فقديش هاي المشاعر المختلطة ما بين الارتباك والخوف اللهفي والإحساس بأنه لربما هناك أمل في وجود هذا الشخص. إذا في أي تفاصيل يعني، والعشرات من آلاف القصص يعني كانت هكذا وإن لم تعرض على الشاشات، قديش كانت هذه المواقف يعني ترصدوها أنتم كصحفيين؟
2: صحيح، للعلم زميلتي هناك قصص مشابهة بهذا النمط. أحدها أن أحد الأسر بعد استهداف منزلهم وتشتت يعني شمل الأسرة ما بين المستشفيات وما بين الأماكن التي يعني الرعاية الصحية، بعد تقريبا ما يقارب أسبوع العائلة أصبحت تبحث عن يعني أفرادها، لنتفاجأ أنه في هناك أحد الأطفال لم يتجاوز 4 سنوات أو 5 سنوات مفقود. الأب رجع للمكان اللي تم قصفه، وحتى مع يعني البحث لم يتم العثور عليه، لنتفاجأ بعد 3 شهور ما يقارب 3 شهور أن الطفل موجود عند أحد العائلات في منطقة المواصي في خان يونس. يعني شوفي أنت، يعني إحنا تحدث عن مدينة غزة والطفل في منطقة خان يونس. المشكلة ليست أنه كيف تتعرفوا على بعضهم الوضع، أن الطفل كان مع الصدمة لم يعد ينطق، فالأب لم يترك أي مكان إلا وبحث فيه، ليتفاجأ بعد ذلك بأن يعني كان ناشر صورة ابنه. طبعا أنت عارفة الوضع اللي في قطاع غزة، الإنترنت والمواقع التواصل الاجتماعي لا يعني ما فيش حدا بيتابعها بكثرة بسبب اللي هو انقطاع الإنترنت وتعطل الكثير من الجوالات يعني أو أجهزة الجوال. لكن بعد 3 شهور هم اساسا حاول يعني العائله الطفل كان يعني كان يتنقل ما بين المناطق ويخرج بسياره مثلا في عربه لحد ما وصل المكان اللي هو يعني لقته العائله فيه واستقر فيه. بعد 3 شهور تفاجأنا انه الاهل بيقولنا يا عمي انه في طفل شبيه لطفلكم في هاي المنطقه. فذهب الوالد لهاي المنطقه، حتى عندما رأى ابنه يعني كان هناك نوع من الشك، لأنه أغلب بسبب المجاعة وبسبب الوضع المزر اللي احنا بنعيشه البني آدم خلال يعني خلال أسبوع أو شهر يتغير ملامحه. لكن الطفل عندما شاهد أبوه حاول أنه يعني ينطق يتكلم، قالوا يا عم هو يعني أنا شاكك أنه ابني، بس ابني يا عم بيتكلم. فكان هناك نوع من التردد، لكن عندما جلس مع ابنه تعرف عليه كان هناك نوع من يعني الفرحة الممزوجة بالألم والحسرة، لأنه تقريبا في 4 من أفراد أسرته برضو استشهدوا، لكن الفرحة الألم يعني غطاه نوع من الفرحة أنه ما زال هناك بصيص أمل أننا لسه يعني أو ما زلنا أحياء ونجد أبناءنا ونجد أفراد أسرتنا.
1: نعم، يعني نتمنى هذه قصة لربما من آلاف أو عشرات الآلاف من القصص في القطاع، نتمنى أن يعني يلم شمل العائلات في القطاع وأن يوقف هذا العدوان المتواصل على القطاع للعام الثالث على التوالي. أشكرك مرة أخرى كل الشكر الزميل الصحفي من القطاع حسين عبد الجواد كرسوع، شكرا لك. إذن يعني في المحصلة لا تقتصر آثار الحرب على الدمار والخسائر المباشرة فقط، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية لتطال الأسر والأطفال والمرضى وكذلك أيضا النازحين في القطاع. ما يجري في قطاع غزة يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطنين في ظل ظروف بالغة القسوة، حيث تتزايد الاحتياجات الأساسية وتتعمق الأزمات الاجتماعية والصحية والنفسية. وبكل تأكيد هذا يجعل البعد الإنساني حاضر في كل قصة وفي كل مشهد من واقع الحياة اليومية لأهالي القطاع. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم لهذا المساء. أشكر زميلتي في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي دنيا خالد، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم ولاء صالح، في أمان الله.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

هوية إذاعية في عالم بيمتلي ضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية تجمع الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: السابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، معكم لينا سرداح، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,066 شهيدا وأكثر من 173,000 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. مصرع طفل 11 عاما في بركة مياه وسط مدينة الخليل، فيما باشرت النيابة العامة والشرطة إجراءات التحقيق في الحادث. الشرطة تنفذ سلسلة من الأنشطة التوعوية والترفيهية استهدفت الأطفال المشاركين في المخيمات الصيفية في محافظات الخليل وضواحي القدس وقلقيلية ضمن جهودها لتعزيز الوعي الأمني وترسيخ السلوكيات الإيجابية خلال العطلة الصيفية. مجلس الوزراء يحذر من خطورة مخططات الاحتلال الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وليس آخرها مخطط يستهدف السيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة ألف في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. مدير مشروع تطبيق يابوس في وزارة المالية يقول إن التطبيق أطلق في مرحلته التجريبية يوم الأحد الماضي، مستهدفا في المرحلة الأولى 4 مؤسسات حكومية وهي وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والضابط الجمركية والدفاع المدني، ويبلغ عدد الموظفين المشمولين في هذه المرحلة نحو 2800 موظف. قوات الاحتلال تعتقل شابا على الطريق بين بلدتي بتونيا وقرية بتعور غرب رام الله وتنصب حاجزا على الطريق، وقامت بتفتيش مركبات المواطنين وإعاقة حركتهم قبل أن تعتقل الشاب من مركبته والتنكيل به. نادي الأسير يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الجاد لاستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وممارسة أقصى ما تملكه من أدوات ضغط من أجل كسر سياسة الاستفراد بهم التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وإلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ورياح شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من هون من هالأثير صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أم الـ24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: السابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمحافظة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار البلد أزمة، وتفتيش للخارج من برزيت، كفر عقب، قلندية، جبا، حزم الجيب والعزرية جميعها كثافة سير. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء سعير الفحص مرح رباح، نبي يونس، راس الجور، الفوار والعروب العجوري جميعها مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين جميعها مغلقة. عنبتة، تفتيش للخارج سالك للداخل، دير شرف أزمة، وتفتيش للخارج سالك أيضا للداخل، تياسير أزمة وتفتيش بالاتجاهين، وأيضا عين شبلي أزمة وتفتيش بالاتجاهين. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. طاقم العمل في إذاعة 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
0: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية فلسطين بتجمعنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة، معكم لينا سرداح، أهلا بكم. شهيدان وعدد من الإصابات في قصف الاحتلال دراجة نارية في خان يونس جنوب قطاع غزة. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. مصرع طفل 11 عاما في بركة مياه وسط مدينة الخليل، فيما باشرت النيابة العامة والشرطة إجراء التحقيق في الحادث. الشرطة تنفذ سلسلة من الأنشطة التوعوية والترفيهية استهدفت الأطفال المشاركين في المخيمات الصيفية في محافظات الخليل وضواحي القدس وقلقيلية، ضمن جهودها لتعزيز الوعي الأمني وترسيخ السلوكيات الإيجابية خلال العطلة الصيفية. مجلس الوزراء يحذر من خطورة مخططات الاحتلال الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وآخرها مخطط يستهدف السيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة ألف في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. محافظة طوباس وهيئة الجدار تنتزعان قرارا بتجميد هدم منشأة سكنية في الأغوار الشمالية. قوات الاحتلال تعتقل شابا على طريق بين بلدتي بتونيا وقرية بيت عور غرب رام الله، وتنصب حاجزا على الطريق وتقوم بتفتيش مركبة المواطنين وإعاقة حركتهم قبل أن تقوم بإنزال الشاب من مركبته والتنكيل به قبل اعتقاله. نادي الأسير يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحرك الجاد لاستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وممارسة أقصى ما تملكه من أدوات ضغط من أجل كسر سياسة الاستفراد بهم التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وإلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: الثامنة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال طرق الحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمان 24. البداية بمحافظات الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، سلواد يبرود أزمة وتفتيش بالاتجاهين، جبع حزمة العزرية جميعها كثافة سير. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء دوار دقوع، أزمة وتفتيش باتجاه الشمال، دور المنشية سعير الفحص، مرح رباح، النبي يونس، راس الجورة، الفوار والعروب العجوري جميعها مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، دير شرف أزمة وتفتيش للخارج سالك أيضا للداخل. كان هذا آخر تحديث على أحوال طرق الحواجز حتى هذه اللحظة. طاقم العمل في إذاعة أمان 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: لطريق آمن، كونوا مع أمان 24.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

موجة وطنية مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية بتجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24 الإذاعة اللي بتشبهكم، فلسطين بتجمعنا بتوحد رسالتنا.

الصوت بيقربنا. يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.

0: نحرص على تقديم صورة الوطن كما تستحق، واضحة، دقيقة ومسؤولة. أمن 24 تعمل بروح مؤسسية تعلي قيمة الحقيقة وتحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني. فلسطين بتجمعنا وبتجمع رؤيتنا الإعلامية.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: نشرة موجزة من أمن 24.
3: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة من أمن 24، تقدمها لينا سرداح. استشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف طيران الاحتلال المسير دراجة نارية شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,066 شهيدا وأكثر من 173,000 مصاب منذ 7/1 أكتوبر 2023. وبيّنت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و24 إصابة. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. وانطلقت عملية التجمع من داخل مستشفى المواصل الميدانية التابع للجمعية في خان يونس، وشاركت طواقم الجمعية في استقبال المرضى والمرافقين وتقديم الدعم اللوجستي والإنساني اللازم، إلى جانب المساهمة في تسهيل إجراءات انتقالهم ضمن الترتيبات الميدانية المعتمدة. ضبطت شرطة المرور بالتعاون مع دورية السلامة على الطرق في محافظة رام الله والبيرة مركبة مزورة خلال عملها الميدانية. وأوضحت الشرطة أن الفحص أظهر أن المركبة غير قانونية وتحمل لوحات أرقام تعود لمركبة قانونية أخرى، حيث تم التحفظ على السائق وضبط المركبة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول. إلى ذلك ضبط فرع مكافحة المخدرات اليوم بإسناد من الشرطة الخاصة والأجهزة الأمنية نصف كيلوغرام من مواد يشتبه بأنها مخدرة وقبض على المشتبه به، وتم التحفظ على المشتبه به والمضبوطات لإحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول. حذر عضو المجلس المركزي صبري صيدم من تصاعد مخططات الاحتلال الرامية لتهجير شعبنا من قطاع غزة والضفة ومصادرات الأراضي خاصة في المناطق المصنفة ألف. للمزيد في هذه المقابلة.
4: يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هناك محطة مفصلية تنتظر سموتريتش وأشكاله وبنغفير ونتنياهو وخلافه ألا وهي الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي هم يعتبرون أنفسهم الآن في سباق ماراثوني عنصري إحلالي كما ترى ويرى محللو أساسا بأن الأمور تتدحرج بصورة سلبية في كل الاتجاهات. الحديث عن قطاع غزة، الحديث عن الضفة الغربية، الحديث عن المستوطنات، عن مصادرة أراضي، عن استخدام مصطلحات الهدف منها تجميل المشهد قبيح ألا وهو ما تفضلتم به، محاولة ضمان التنقل لحرية تنقل الأحرار للأهل في قطاع غزة مما يعني تهجيرهم. كل هذه المحاولات اليائسة بكل أسف ستتصاعد خلال الفترة القادمة باعتبار أن الجميع يتنافس من أجل مقعد البقاء في الكنيسة وأيضا في الحكومة الإسرائيلية. لكن على المستوى الفلسطيني من المهم تصعيد الحراك الدبلوماسي على مستوى الأمم المتحدة، مستوى مهم تصعيد الحراك أيضا في كل الاتجاهات باعتبار أن هذا يشكل خرقا متصاعدا لحقوق الإنسان وتحريك الدول التي اعترفت بفلسطين كي يكون لها مواقف واضحة في التعامل مع المستوطنات تحديدا وفي التعامل مع ملف قطاع غزة الذي تأخر كثيرا ولم تفلح معه لا توقيع اتفاقية أو إعلان بالأحرى قرار صادر عن مجلس الأمن ولا إنشاء ما يسمى بمجلس السلام ولا باللجنة الإدارية وخلافه. الأمور تتمحور دائما حول شخصية ثلاثية منها نتنياهو وسموتريتش وبن غفير اللي تؤمن فقط بحق انتزاع الشعب الفلسطيني كما ترى إسرائيل والإجهاز عليه باعتبار أن هناك يعني تغيير جذري في التعامل مع الفلسطينيين قائم على التنكيل وإنهاء وجوده وإحباط إقامة الدولة الفلسطينية والإجهاز عليها عبر المصادرة حتى لتصل هذه المصادرة لمناطق ألف. هناك مسؤولية أيضا كبرى على كل الجهات الضامنة التي سبقت وأن لعبت دورا في عملية السلام أن يكون لها دور أكبر باتجاه رفض هذا التوجه وإنهاء هذه العقلية القائمة على الإجهاز على أحلام الشعب.
3: وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابا على طريق بين بلدة بتونيا وقرية بتعور غرب رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال نصبت حاجزا على الطريق وقامت بتفتيش مركبة المواطنين وإعاقة حركتهم قبل أن تقوم بإنزال الشاب من مركبته والتنكيل به قبل اعتقاله. إلى ذلك، قال رئيس نادي الأسير عبد الله الصغيري إن قوات الاحتلال يواصل شن حملات اعتقال واسعة وممنهجة خاصة في صفوف الطلبة بهدف تعطيل مستقبلهم الأكاديمي، مؤكدا اعتقال نحو 65 طالبا بينهم 4 طلاب جرى اعتقالهم خلال الامتحانات الحالية. للمزيد في هذه المقابلة.
5: حملات الاعتقال كما تعلم هي لا تتوقف على الإطلاق، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اعتقال واسعة مكثفة لم تتوقف منذ بدء حرب العبادة الجماعية، وإن كانت ارتفعت وتصاعدت خلال الفترة الماضية وطالت مختلف قطاعات أبناء شعبنا الفلسطيني. في الوقت الذي بدأت فيه امتحان الثانوية العامة قبل نحو أسبوع، كان الاحتلال قد احتجز ما يقارب 65 طالب داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلوا خلال الفترة الماضية، ومنذ بدء هذه الامتحانات وثقنا اعتقال 4 طلابهم على مقاعد الدراسة وهم يستعدون ويقدموا هذه الامتحانات، والذي يأتي هذا الاستهداف في سياق يعني الاستمرار في حملة الاعتقالات بحق الشبان والمواطنين الفلسطينيين وطلبة الجامعات وطلبة المدارس في محاولة للقضاء على مستقبلهم، خاصة أننا نشهد عملية اعتقال طالت مئات من الطلبة خلال السنوات الماضية، ومنهم الطلبة الجامعيين وطلبة التوجيهي، حيث أن الاحتلال يتعمد اعتقال هؤلاء الطلبة فترة الامتحانات، الأمر الذي يشكل خطورة حقيقية على مستقبلهم. ولكن يعني في نفس الوقت لا زال الاحتلال الإسرائيلي أيضا يمارس مختلف أشكال القمع والتنكيل والاضطهاد بحق شعبنا وبحق أسرانا داخل معتقلات الاحتلال، الذين كما تعلم تحولت حياتهم إلى جحيم بفعل آلة الحرب الإسرائيلية والتهديدات المستمرة والتعليمات للاستمرار في الاستفراد بالأسرى داخل السجون في ظل ارتفاع وتيرة الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة التي ترقى لأن تكون جرائم بحق الإنسانية.
3: قبل الختام، مستمعينا ومشاهدينا، ننقل إليكم حالة الطقس. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، لطيف في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وبحسب التوقعات، يستمر الجو يومي الأربعاء والخميس شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، مع رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي محمد أبو قرع. دمتم بخير، في أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: مالي ليس حقيبة وأنا باق لست مسافر، مزقوا لحمي بعز الظهيرة، علقوا جسدي فوق المشانق.

والله لو بقينا ايد واحده لا ترجع بلادنا مره واحده. احنا الاقوى بشهاده الزمان، لو مهما كان سلاحهم هيفضل سلاحنا الايمان.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: روح الروح هذه، روح الروح.
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي.

مستقبل بلد، مستقبل بلد. احنا مش بس بنغطي حدث، احنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

0: قالوا علي مي. نحن فقط الفلسطينيون هنا الذين نتكلم باسم القضية الفلسطينية ونتحدث باسم القضية الفلسطينية ونوقع على أي حل باسم القضية الفلسطينية.
1: أبشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين.
2: هنا جنودك يا الوطن، طلقتنا يوم الرمن، غنن بصوتك ريسي.

على الشمال وعلى اليمين، على الشمال وعلى اليمين، حبشر جنودك جاهزين، على الشمال وعلى اليمين، على الشمال وعلى اليمين، حبشر جنودك جاهزين، على الشمال وعلى اليمين، على الشمال وعلى اليمين، حبشر جنودك جاهزين، على الشمال وعلى اليمين.

0: الخدمة الوطني ليست شعاراً، إنها ممارسة يومية نلتزم بها. في إذاعة أمن 24 نضع رسالتنا الأمنية والإعلامية في خدمة المواطن بكل نزاهة واحترام. فلسطين بتجمعنا،
1: فلسطين بتجمع
0: قيمنا نحو إعلام مشرف.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

الشارع الفلسطيني ناسه، صوته، أماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل الرسالة مثل ما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. عمل 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين، وفلسطين تجمعنا.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: أنت الفارس وقت الحرب، نسمع صوت الرصاص اقترب، صيتك واصل واسمك ضرب، واسمك بين الخلق والناس، بين الخلق والناس.

أخبار، أخبار، موسيقى، موسيقى، أمان، أمان، وين ما كنت معك أمن 24.

بالمرصع باللاجورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البدير انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحنين وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى

من قلب المؤسسة الأمنية، صوت واحد يوصل لكل بيت. أمن 24، إذاعتكم، إذاعة أبناء الأجهزة الأمنية، وجسر الثقة بين المواطن والأمن. تابعونا على تردداتنا في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6. وللبث المباشر زورونا على www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

من الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل. أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24 منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وبتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. آمن 24، صوت بيقربنا لبعض. فلسطين بتجمعنا.

رسالة إعلامية وطنية، إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة. مهمتنا نوصل الرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين تجمعنا.

نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: لأنه فلسطين تستحق إعلاما مسؤولا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسستنا الأمنية والوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطيتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، فلسطين
1: وعلى
0: بتجمعنا.
1: هذا العهد،
0: وعلى هذا نواصل. العهد نواصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت

أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه

فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتج-